0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

0: بودكاست
1: كأني معاه كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
2: 88

0: جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: حياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبالي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم الصباحي من إذاعة عدنية FM، برنامج صباح الورد. صباح جميل لكم مستمعينا، مستمعينا في كل مكان عبر الأثير، مستمعينا في كافة المحافظات التي يصل لها أثير إذاعات عدنية FM. صباح جميل إن شاء الله يا رب يكون فيه تحقيق لكل الأحلام وتحقيق لكل الأهداف اللي إحنا طارحينها. إذن صباح جميل لكم مستمعينا الكرام في كل مكان. نلتقي معكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة، ساعة كاملة حنقضيها معكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح. كذلك تحية لكافة متابعينا على صفحة البث المباشر وعلى الفيسبوك، صباح جميل عليكم. صباح جميل كذلك لكافة أصدقائنا وكافة مستمعينا المشاركين الدائمين معنا في كافة برامجنا. كذلك صباح جميل لكل الموظفين، لكل العاملين، وكذلك لكل الطلاب اللي الله يعينهم معهم هذه الفترة اختبارات نهائية الفصل النهائي. فإحنا بنقول إن شاء الله ربي يوفقكم، ودعواتنا معكم أكيد طلابنا، وإن شاء الله ربي يكتب لكم النجاح والتوفيق. وكما عودناكم مستمعينا الكرام نبدأ أولى فقرات برنامجنا الصباحي بالتعرف على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

0: إذن مستمعينا الكرام، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية. فالطقس المتوقع هو صحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، وكذلك في فترة الظهيرة والمساء. أما في المناطق الساحلية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة، قد يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء كذلك من الخبيل سقطرى. أما في المناطق الساحلية فالرياح مستمعينا خفيفة إلى معتدلة السرعة. في المناطق الصحراوية الطقس المتوقع صحو بشكل عام وحار، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 و 42 درجة مئوية. أما الرياح فهي معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتثير الأتربة والرمال. كذلك في تحذيرات وتنبيهات ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع فيها هطول الأمطار من تدفق السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك يحذر القاطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة. دعونا مستمعينا الكرام ننتقل إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى لبعض المحافظات اليمنية. في مدينة عدن درجة الحرارة العظمى 34، بينما الصغرى 29. وفي المكلا 32 درجة الحرارة العظمى والصغرى 27. أما في الغيضة فدرجة الحرارة العظمى 35، بينما الصغرى 25. وفي سيئون درجة الحرارة العظمى 39، بينما الصغرى 22. وفي مدينة تعز درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18. وفي محافظة لحج درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه هي أحوال الطقس لهذا اليوم. أكيد ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. نجدد الترحيب بكم ونجدد الترحيب بكل من انضم إلينا في هذا التوقيت، ونقول لكم صباح الورد. إذن مستمعينا الكرام واصلين معكم، وننتقل لمعرفة أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
1: أسعار العملات، أسعار العملات.
0: إذن مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى فقرتنا المعتادة التي نتعرف فيها على سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. واليوم سجل الريال اليمني كذلك استقرار مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرف. وحسب مصادر مصرفية فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مستمعينا الكرام مقابل الريال اليمني هي على النحو التالي: 1558 ريال الدولار الأمريكي، 1558 ريال يمني للشراء. بينما 1573 ريال يمني للبيع. أما الريال السعودي 410 ريال يمني للشراء. و 413 ريال يمني للبيع. وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية. إذن مستمعين الكرام، كانت هذه هي الفقرة التي نقدمها لكم لمعرفة أسعار الصرف لهذا اليوم. أكيد ما زلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام، مستمعين في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعين برنامج صباح الورد. ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى الفقرة الصحية التي نقدم فيها في كل صباح نصائح صحية لكم مستمعين.
2: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.
1: الصحة تاج. الصحة تاج.
0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم إحنا اخترنا في فقرتنا الصحية موضوع مهم جدا، والموضوع هذا أو المشكلة هذه بنعاني منها بشكل مستمر، أو قد يعاني منها كثير من الناس، مشكلة الأرق. وعندما يسرق النوم راحة الناس هي من المشكلة الكثيرة التي تواجه الكثير من الناس. يعني بيجي علينا الليل مش قادرين إحنا ننام، نتقلب لساعات طويلة، نفكر، نراقب الوقت، نحاول النوم، ولكن للأسف لا نستطيع النوم بسبب الزائر هذا الثقيل اللي هو الأرق، الذي بيحرمنا من النوم ويسرق أكيد راحتنا، يسرق تركيزنا، وبيشتتنا أكيد، وحتى إنه بيغير في مزاجنا بشكل كبير جدا. الأرق مستمعينا هي مشكلة بيواجهها الكثير من الناس، بيكون فيها غير قادر على النوم. وكذلك في كثير من المختصين بيشوفوا أن الأرق مش بس قلة نوم، وإنما هي تعتبر كذلك حالة نفسية، حالة تأثر على الصحة النفسية والجسدية، وبتنعكس على العمل، تنعكس على الدراسة، تنعكس كذلك على العلاقات اليومية. ودائما ما بنشوف ان الشخص اللي ما بينامش ما بيقدرش يكون شخص طبيعي وبيمارس مهامه الطبيعيه في اليوم، بنلاقيه اكثر توتر، بنلاقيه سريع الغضب وبالانفعال، كذلك بنشوفه انه قليل التركيز، وقد يعاني من الوقت، من الارهاق المستمر والقلق، حتى ممكن انه يعاني من بعض المشكلات الصحيه. يسأل البعض ما هو سبب الأرق هذا؟ في أسباب يعني لهذا الأرق، ومنها الإكثار من المنبهات كالقهوة، بالإضافة إلى التوتر وكثرة التفكير نتيجة للضغوط التي نمر فيها، وكمان اضطراب مواعيد النوم. في نصائح مستمعينا تقدم لكثير من الأشخاص للتغلب على الأرق وتحسين النوم، منها أنه نحاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا حتى في الإجازات. كمان من النصائح المهمة المقدمة لكم مستمعينا إنه نحاول نبتعد عن الهاتف، نبتعد عن التلفاز وقبل النوم بساعة، لأن استخدامنا للهاتف يؤخر الشعور بالنعاس. وفعلا يعني في بعض الأحيان إحنا إذا حابين إحنا ننام، فإذا ما جاناش نوم نروح ناخد التليفون، فبنكتشف إن إحنا ممكن نقول بس بنتصفح شوية تليفون على الانترنت، بنشوف ان احنا قضينا ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات واحنا بنتصفح في الانترنت. فالافضل ان احنا نبتعد عن الهاتف او حتى نبتعد عن اي شيء ممكن انه يلهينا قبل النوم بساعة. ولمحبي القهوة وشرب الشاي في المساء، فيجب عليكم أن تخففوا من القهوة والشاي ومشروبات الطاقة كذلك، خصوصا في المساء حتى تحصلوا على راحة في النوم. كذلك من النصائح المقدمة مستمعينا الكرام إنه نحاول ننام خفيفين ونتجنب تناول الوجبات ثقيلة وننام بعدها مباشرة، لأنه هذه المشكلة إنه لما تكون بطننا مليانة وبنجي ننام مباشرة بعد ما أكلنا، فهذا الشيء بيسبب مشكلة كبيرة. فنحاول إن إحنا ننام خفيفين ونتعشى عشاء خفيف وبعدين ننام. كذلك مستمعينا الكرام نحاول إن إحنا ما نكثرش من التفكير وإحنا في فراش النوم، ونحاول إن إحنا نسترخي أو على الأقل إن إحنا نهدئ بالنا أو إنه نقرأ شيء هادئ بعيد عن التوتر بعيد عن الضغوط. ولمحبي النوم في النهار، أكيد أنتم إذا نمتم في النهار فصعب أنكم تناموا في الليل، فتجنبوا النوم الطويل خلال النهار مستمعين الكرام حتى لا يضطرب نوم الليل. إذن مستمعين الكرام كانت هذه أهم نصائحنا الصحية لكم مستمعين الكرام في هذا الصباح.

إذن مستمعينا الكرام، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في هذا الصباح الجميل الذي نلتقي فيه معكم مستمعينا الكرام. وخلوني أذكركم بموضوعنا لهذا اليوم، أو الموضوع اللي إحنا حنناقشه في هذا الصباح. موضوعنا من المواضيع التي لا طالما ناقشناها ولا طالما إحنا تحدثنا عنها، ولكن للأسف ما زالت هذه المشكلة مستمرة، وبنشوف إن هذه المشكلة بتستمر وبشكل كبير جدا، وبيشكي الكثير من المواطنين من هذه المشكلة. المياه هي أزمة جديدة مستمعينا الكرام تضاف إلى معاناة المواطنين. خلوني أذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الكرام للتواصل معنا ومشاركتنا آراءكم. تحدثونا، هل أنتم من الأشخاص الذي تعانوا من أزمة في المياه؟ كثير من المواطنين يشكو في عدم انتظام مواعيد المياه، في انتظارهم لوقت طويل حتى يعني يحصلوا على المياه، بالإضافة إلى أنه كثير من الناس لا يصلهم مشروع المياه، فيضطروا إلى أنهم يشتروا اسطوانات المياه والوايتات. وطبعا هذه الوايتات بتكون أسعارها مرتفعة، فبيصبح المواطن غير قادر على أنه يوفر المياه. ما هي الأسباب مستمعينا الكرام برأيكم؟ أنتم بتشوفوا إيش أسباب هذه الأزمة؟ ما هي الحلول التي من الممكن طرحها لحل هذه الأزمة؟ من يتحمل مسؤولية أزمة المياه الخانقة التي يعاني منها الكثير من المواطنين؟ وكيف أثرت هذه الأزمة مستمعينا على حياة الناس؟ لأن الماء من الأشياء المهمة والضرورية، ومن أهم الأشياء التي يجب أن تتوفر داخل المنزل. فإذا مستمعينا الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. سنتحدث عن المياه، أزمة المياه. كلمونا عن معاناتكم، كلمونا كيف تتعاملوا مع هذه المعاناة، حدثونا كذلك الذي هم في مناطق مش موجودة فيها مشروع المياه، كيف يتعاملوا مع توفير المياه. كذلك اللي بيشتروا الوايتات، حدثونا عن أكثر المشاكل اللي بتواجهكم عند توفيركم للمياه. مستمعينا الكرام، أزمة المياه أو مشكلة توفر المياه ما عاد أصبحت مجرد مشكلة يعني نتحدث عنها أو مشكلة خدمات، بل أصبحت للأسف عبء يومي يرهق الأسر ويضاعف المعاناة في ظل الظروف المعيشية الصعبة. كيف يعني يرهق الأسر؟ للأسف يعني في بعض المناطق في مدينة عدن يأتي الماء في الفجر مثلا، أو يأتي الماء على الساعة 2 على الساعة 3، يعني هو في توقيت، فيضطر رب الأسرة أو تضطر الأم إنها تنتظر هذا الوقت على أساس إنه إيش تبدأ مثلا، يا أما تقوم بمهامها المؤجلة والمؤخرة بسبب المياه وعدم توفرها. فهذه المشكلة أصبحت مرهقة وبشكل كبير جدا، يعني حتى الكثير من الأمهات في الجروبات المختلفة في الواتساب تلاقي فقط سؤالهم الوحيد إنه متى بيجي الماء، متى ممكن يضخ الماء إلى المديريات في مدينة عدن. فزي ما تحدثنا، هذه المشكلة مستمعينا الكرام من المشاكل التي أرهقت الكثير من الأسر، وزي ما تحدثنا أصبحت عبء أضيف إلى الأسر. إذن مستمعينا الكرام، حنواصل الحديث عن موضوعنا وقضيتنا لهذا الصباح، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: بعدا إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن 88.9. نفسي من الناس المجروحة. عدن

0: قضية اليوم. قضية اليوم.
1: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مواصلين معكم أكيد موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الصباحي صباح الورد. خلوني أذكركم بأرقام التواصل للتواصل والمشاركة معنا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقدروا تواصلوا فينا على الأرقام التالية 0285188888 أو 7746849. إذن مستمعينا الكرام، موضوعنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن أزمة المياه والتي واجهها الكثير من الناس وكثير من الأشخاص. كيف تتعاملوا مع هذه الأزمة أنتم أو إحنا كمستهلكين دائمين للماء؟ كيف نتعامل مع أزمة المياه بين انقطاع للماء وبين كذلك ارتفاع أسعار شراء وايتات الماء، وكمان ما بين كمان تراجع الخدمات؟ فكيف نتعامل مع أزمة هذه المياه؟ كيف تؤثر علينا هذه الأزمة برأيكم مستمعينا الكرام؟ ما هي الأسباب؟ ما هو دور الجهات المسؤولة في هذه الأزمة؟ نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: يا صباح النور والعافية عليا.
1: كيف حالك أم أحمد؟
3: حالك أم أحمد.
2: يا عيون أم أحمد، الحمد لله يا ست الكل.
1: الحمد.
2: أنت والمخرج من؟
1: عدنان.
3: عدنان.
2: عدنان يحفظك الله يا عدنان.
1: آمين يا رب. آمين. أم أحمد، احكي لنا، أنت في المنصورة صح؟
2: أنا بالمنصورة.
1: الماء وأزمة المياه. أزمة المياه احكي لنا عنها.
2: يا عليا، أنت وعدنا معانا، نحن بالمنصورة، بيت نحن وبيت أخي. تمام.
1: أيوة
3: أيوة.
2: بيت أنا يمشي وبيت أخي ما في. نهائي مقطوع قطعا تاما.
1: إيش السبب؟ طيب ما سألتهم؟ مش ما كلمتهم؟
2: سألنا وقبل أصحاب المياه وحفروا مكانه للآن.
1: مشكلة.
2: ورغم انه كان اخي المدير في المياه.
1: طيب كيف يتعامل اخوك مع المشكله هذه؟ اكيد وايتات صح؟
2: اخي مات
1: الله يرحمه. كيف يعني اصحاب البيت كيف
2: نتعامل؟ كيف
1: ايوه كيف تتعاملوا مع غياب المياه؟
2: خبط الدينما وبعدين قلنا احنا لكن تلحقي صلاه الفجر، تلحقي المي، اي بيت مثلا فوق خلاص بعد تلاقي.
1: مشكله كبيره جدا.
2: مشكلة. يعني نبدأ بعد صلاة الفجر.
1: مشكلة كبيرة.
2: استهملك.
1: أيوة. طيب يا أم أحمد، رسالتك للجهات المسؤولة عن ضخ المياه، إيش رسالتك اللي حابة توجهيها من برنامج صباح الورد؟
2: هذا مشكلة. وبعدين أصحاب البوابة فقروا نحن يا بنتي.
1: أسعار غالية.
3: أسعار غالية.
2: 14,000 حتى ما ينتج تانكي.
1: صحيح.
3: صحيح.
2: وعادة يا ريتو ما ينظيف.
1: للأسف كمان حنتكلم أكيد عن المياه
2: بس للغسيل.
1: هذه مشكلة كبيرة. أيوة افتهمني.
2: الله كريم. الله قال وجعلنا المال كل شيء حي يمشي الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح. شكرا لك أم أحمد.
2: مع السلامة.
1: مع السلامة. الله معك. فعلا يعني مشكلة كبيرة جدا إنه في بيوت تضخ إليها المياه بينما في بيوت ما يتمش ضخ المياه لها. كمان المشكلة اللي بتواجه المواطنين الوقت الذي بيأتي فيه المياه، يعني زي ما قلنا ممكن يجي في ساعات متأخرة وممكن تجي في ساعات الفجر، فيضطر رب الأسرة إنه يصحى على أساس ينتظر المياه، لأنه زي ما قالت أنت إذا ما شغلت شدينا ما في ذاك الوقت ممكن إنه ما تقدرش تضخ الماء نتيجة للضغط، الضغط الذي يقوم فيها الكثير من المواطنين للحصول على المياه. أسعار الوايتات الغالية والمرتفعة التي أثقلت الكثير من الأسر، كمان هذه طبعا مشكلة الحالة وحنا نتحدث عليها. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. صباح الخير.
4: الو
1: صباح الورد.
4: الو
1: اهلا وسهلا نسمعك.

0: معكم مع المياه وأزمة المياه. ألو مرحبا. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور والرضا.
0: أهلا وسهلا. الحمد لله. أم أحمد كيف حالك؟
2: حالك الحمد لله والحمد والشكر.
0: الله يسعدك. أم أحمد أنت من أي مديرية؟
2: أنا بالمعلة. المديرية اللي تعاني أكبر معانا.
0: احكي لنا عن المعاناة اللي أنت تعانيها.
2: يوم ما يكون زمان إحنا المي مثلاً قبل إحنا خامس يوم. أيوة يجي يفعل ولنا إيش يقولوا بيب اكتسر في المكان الفلاني. طيب ليش يكتسر يوم ما زمان المعلة؟ تعملي
0: مشكلة.
2: ونقول لي راعي لما نصلي أنت تعرفي الخزانة تحت تعبى كيف بتروحي تجي وتطلعي وتصلي كيف تفعلي وما بتجيبي إذا مثلا في سوا كسر القصبة
0: وإحنا
2: أحيانا نبخ بقوة في قصب بلاستيك تنفجر.
0: صحيح.
2: أيوة هكذا يعني. لكن إحنا نقول ليش المعاناة هذا ليش يعني شوفي دحين المنظمة في الألمانية وهولندا يعني أدعمتهم في الخزانة في البرزخ يعني فهمت وطاقة شمسية كمان يعني هنا ليش المعاناة هذه للشعب المي؟ لأنه يبيعونه بوز يبيعوش كيف يجي المي في البوز يخرج.
0: أيه.
2: هذا ها
0: هذه مشكلة
2: يعني أكيد. هذه مشكلة.
0: صحيح.
2: يعني كيف المي مش موجود في البوزة موجود كيف يعني هنا فين المسؤولين اللي يروحوا يتبعوا من زين انت تخرج البوزة هذه مع انه نحن في عدن يعني من زمان عدن لحق غيره وغيره ما كانش هذه المناطق نحن الجنوبية ما كانش في البوز تبتاع المي.
0: ايوه
2: لانه كان المي يعني القصاب تمشي عادي يعني في احيانا في مناطق مثلا يمشي النهار في الليل وقافين يعني يمشي بعد لن تصلي الوقف بعدين يمشي الفجر يعني هكذا. لكن يعني لما يجي مثلا تجري بكم البوزة يعني بعشرين تقرب حيانا
0: صحيح
2: صراحة مفيد المواطن بيجيب العشرين
0: والمشكلة بيظل معاك على حسب الاستخدام أسبوع يمكن أو حتى أقل من أسبوع خصوصا أيوة
2: خصوصا الآن يعني كانت أسرة كبيرة.
0: صحيح أسرة كبيرة وفي جو حار
2: خاصة عدد الأيام حمى.
0: صحيح.
2: يعني تيجي الطفل شيء يتغسل يتغسل.
0: صحيح.
2: كهرباء طافية أجا حس حما دخل يتغسل.
0: صحيح.
2: يعني هنا كيف مكان نحن للمعاناة هذه نحن لنا مين بعد شوفي كان يعني كان المي عندنا يمشي تمام وبعدين أجو قال بندوا النهار كله يفكوا مثلا في الليل يمشي يفكوا الصباح بعدين في الليل يفكونه وهكذا وبعد الحرب فعلوا لنا يعني مثلا يوم نحن يوم القلوعة يوم التواه قلنا يلا خلاص عادي مش مشكلة يعني قال أزمة أزمة أزمة سووا لنا ثلاث أيام أقول دحين دخلوا لنا خور مكسر دخلوا لنا جزء من كريتر يعني نحن خامس يوم يجي لنا المي وفوق ذي المشكلة يجي يقولوا القصبة اكتسرت يعني الرئيسية مش عارفة بإيش المكان أمس قالوا في الطريق البحري اكتسرت. طيب لا متى إذا ما عندكم صيانة مثلا قبل أنت اليوم بتعرف المكان الفلاني تفقدوا المربعات المي اللي بيخرج فيها.
0: صحيح.
2: كل شيء في كل منطقة فيها مربع وفيها مفتاح شوفي نحن هذا عندنا شوفي نحن كذا من أيام بريطانيا مطروحة المفاتيح هذه بكل مربعات في مفتاح لإضافة الحي هذا الحي الفلاني في له مربع وفي مفتاح يفتح المي فيه افتهمني؟
0: أيوة.
2: يعني كثير قد يكونوا يعني مهندسين وغيره وعمال ومش عمال جالسين بس يعني بعدين كمان على المؤسسة المياه تتفاقد السوع كلها تقطر بالهذا لأنه هذا يقول لك هذا مختصص الدولة.
0: أيوة.
2: يعني انت ما تقدريش تمسكي حق الساعة تجي تصلحيها لا.
0: صحيح.
2: هذا اختصاص الدولة انت حقك تصلحيه لكن الساعة هذه الدولة تصلحه يقول يتفاقدوا يشوفوا يعني بالله هذا مستملي.
0: صحيح.
2: أيوة هكذا وبعدين يعني أقول كمان كل واحد لازم برضو يسلم على المواطن يسلم برضو الفاتورة
0: أكيد
2: مستملي.
0: أكيد.
2: أيوة هكذا يعني
0: هذا الشيء ضروري
2: نحن ما نكونش يعني نحن نقول يقولوا أن المي خلاص يعني صفر العداد لا ما في صفر العداد لازم كل واحد يستهلك يسلم.
0: صحيح أكيد شكرا. أيوة. لك عزيزتي أم أحمد
2: شكرا
0: لك وفعلا أم أحمد شرحت المعاناة التي تعانيها الكثير من الأسر بسبب انقطاع المياه وبسبب عدم

0: ضخ المياه وبسبب كذلك المشاكل التي تحصل عند ضخ المياه وجلوسهم لفترات طويلة بدون المياه، الشيء اللي بيخليهم ممكن انهم يلجؤوا لي تعبئة المياه من الوايتات، والتي زي ما تحدث الكثير انه تكلفتها غالية ولا يستطيع المواطن على سدادها. يعني زي ما قلنا البوزة ما تجلسش اقل من اسبوع حتى، وخصوصا في ظل الارتفاع درجة الحرارة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد. أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذ محمد؟
1: تحية لحبيبي أنا عدنان.
0: تحياتنا لك. تفضل.
1: والموضوع جميل اللي تطرقتي اليوم. طبعا كنت أتكلم على في هم إحنا عقبة عن المنصورة، لكن كنت أتكلم على منطقتين أشد تضررا. محمد معلة تكلمت عن المعلة، أنا أتكلم عن منطقة اللي هي مرت عليها مقاطع الأيام. أنا واحد زميلي الاكتشاف كمان عن مكان محافظ عدن اللي هي منطقة النصر والعريش.
0: منطقة؟
1: اسمع، أنا من منطقة النصر المفهوم
0: النصر
1: اللي جنب المطار
0: والعريش.
1: حاجة من المطار. هذا الصوري لين أسبوعين ما فيش.
0: مشكلة.
1: ويضطر المواطنين انه كل 3 ايام بوزة ب20,000 لكل بيت. هاي ما الراتب ما فيش. وثاني من اشده يعني لو تشوفوا حالكم كانهم عايشين في اتقال افريقيا مش في عدن. يعني حاجة مخرية مؤلمة، نقول مؤلمة كده. سوري زعلت المكان فين؟
0: هل طيب تواصلوا مع مؤسسة المياه يعرفوا ايش السبب؟ اسبوعين كثيرة يعني مدة كبيرة. هل تواصلوا مع المسؤولين؟
1: يا عليا طالع ماكش راتب. وقد الرواسي بعضهم تحولت للشهر واحد شرطة خطأ على شرطة، أنا تحولت للمياه اللي كان معهم شهر واحد. لأنه ما كذيك المياه ما فيش. طيب متوقع 20,000 كل 3 أيام بوزة ورأس الواحد مثلا منهم 60,000 100,000 خلي حتى 200.
0: صحيح.
1: يعني حاجة مؤلمة صراحة. نرجو من المياه اللي اسمعكم أن يتحركوا والروس كثنائي لهذا المكان الحي. هذا دائما يعاني. مثلا كتبنا عنه انه اكتشاف كماني كان محافظ عدن واحد اسمه كماني اجا وشاف انه عندهم دائما ينقطع المياه. فكنا ما ادري حتى في عشاء وقبل حصلنا مع عسكرات يمكن يشيلوا المياه مش عارف كيف القصه. المهم هذا هو شارع عبريك ارجو ان يسموا بهم وهذه وصلتي مناشده وكانك عرفت اليوم تحكي بالاسم على الجراح.
0: شكرا لك أستاذ محمد فاضل. شكرا لك. إذن إحنا دائما لما بنختار مواضيعنا بنحاول إنها نختار المواضيع التي تمسكم أنتم مستمعينا وتمس واقعنا المعاش. يعني هذه كمان من المشاكل التي دائما زي ما قلت ما بنسمعها وبشكل مستمر جدا، إن كان فوق الباصات، إن كان في الشارع، إن كان في جلساتنا، إن كان في الجروبات الواتساب وسائل التواصل الاجتماعي. بنلاقي إن الكل بيشتكي من عدم توفر المياه ومن أزمة المياه الخانقة التي أصبحت عبء كبير لكثير من المواطنين. يعني مشكلة إن إحنا نظل مثلا فترات طويلة لأكثر من يوم أو يومين أو 3 أيام بدون ماء، والماء هو الأساس، أساس كل شيء. يعني بدون وجود الماء أعتقد إنه الحياة يعني طبخ إحنا بالماء، تنظيف نستخدم الماء، غسل الملابس نستخدم الماء كذلك. يعني مع الحمام مع الأجواء الحارة إحنا بحاجة الماء بشكل مستمر. فمشكلة كبيرة جدا عدم توفر الماء بشكل مستمر وبشكل يعني يومي. حتى تطرقت أم أحمد إلى مشكلة إنه كمان حتى البوزات للأسف يعني المياه فيها غير نظيفة وتكون كذلك غالية السعر. ما بيقدرش الإنسان مهما حتى إذا مثلا اضطر إنه الآن يعبي ودبر مثلا المبلغ هذا للبوزة، بعد 3 أيام يشتي كمان يدبر حق البوزة. فزي ما قال الأستاذ محمد فضل ما فيش رواتب، وممكن إنه راتب الشخص كله يروح في تعبئة البوز. فهنا الرسالة هي زي ما قالوا مستمعين الكرام هي موجهة إلى مؤسسة المياه في البحث عن حلول جذرية للتخفيف من معاناة هؤلاء الناس ومن معاناة ومن المعاناة التي واجه الكثير من الناس. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم أختي.
0: وعليكم السلام. صباح الخير.
2: ألو.
0: أيوة نسمعك.
2: ألو.
0: ألو مرحبا.
2: ألو.
0: صباح الخير.
2: يا صباح الخير. صباح الخير كيف الحال؟
0: الحمد لله. كيفك؟
2: والله تعالي أنا ما أسمع صوت الاستديو لكن سأحاول أتكلم بقدر المستطاع.
0: حدثنا عن
2: تقول أن المهوى أساس الحياة، فلذلك أختي لابد أن ننظر إلى هذا الشعب المظلوم والمغلوب على أمره بعين الرحمة والشفقة. يعني فأتكم بالله أن الماء والكهرباء أساسيتين من أساسيات الحياة، مثلا يعني ماء كهرباء تعليم صحة لما تكون مش موجودة في أي بلد، والحكومة يعني لن توفر هذا الشيء، فهذا تعتبر ليس بحكومة وليس بأداء وسيلة خدمية لهذا المجتمع. فبالتالي الآن في فصل الحر الآن دخل، والماء لا يوجد في عدن، كذلك في تعز المناطق الشرعية هذا اللي يقولوا عليه.
0: أيوة يعني
2: أكبر نسبة في المياه في هذه المناطق، لأن أبار المياه في مناطق الحوثة، ونحن مثلا يجي المناطق الحوثة والحوثة مغلقين علينا يعني فهمتي، فبالتالي أصبحنا نعاني الآن الرئيم. بالتالي بالرغم أن هذا المنطقة حارة والحر أكثر، يعني لابد أن يكون الماء من أولويات اهتمامهم. يعني كم سيظل هذا الشعب يعني مغلوب على أمره؟
0: صحيح.
2: وكم سيظل أولادي وليس لهم مجيب؟ يعني لابد المسؤولين على ذلك أن على ما أقل يعني يعانوا يعني هم المسؤولين، يعني معهم بوزات خاصة معهم مداخل أخرى المياه، فبالتالي يعني لا ينظرون ولا يحسون ما يحس به المواطن. أختي عليا أنا ما أسمعك، لكن شكرا جزيلا للأخ محمد فضل أحمد اللبناني ومحمد زاوي وجميع المستمعين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك عزيزي، وفعلا أنت تطرقت لمحور مهم جدا. إذن إحنا هنا حابين إنه نتحدث عن الحلول، ما هي الحلول التي من الممكن أن تقدم للتخفيف من معاناة المواطنين بعيد عن الشكوى. إحنا دائما بنشكي، إحنا دائما بنتحدث، إحنا دائما بنقول معاناة المياه المياه المياه، لكن إحنا حابين إنه تكون في حلول جذرية للتخفيف من معاناة المواطنين، يعني حلول تقوم فيها الجهات المختصة، تقوم فيها الحكومة من خلال صيانة الشبكات القديمة، وكذلك من خلال تشغيل محطات ضخ بانتظام، كذلك يكون في مشاريع تحلية لمياه الأمطار، وكذلك تنظيم بيع المياه ودعم الطاقة الشمسية للآبار. كذلك في حلول مجتمعية يجب أن يقوم فيها كذلك الأفراد والمواطنين. منها كمان إنه صح إنه الماء بيجينا بكميات يعني بالهبات وبأيام، ولكن ما يعنيش إنه يكون في إسراف، فلازم كمان إحنا نتعلم ثقافة ترشيد الاستهلاك. نحاول كذلك إن إحنا نعمل صيانة كمان للمواصير في البيت، ونشوف لو في مثلا تسريبات منزلية. يعني هذه الأشياء إحنا لو قمنا فيها كمان إحنا ممكن كذلك نخفف من أزمة المياه الخانقة التي بتحصل. ولكن نحن هنا نأكد إن المياه هي مش رفاهية، وإنما هي حق أساسي من حقوق الحياة، وعندما يصبح الحصول على هذا الحق مستمعينا الكرام في معاناة طويلة، فهذا يعني أنه في ضغط بيعانيه الناس أو بيعانوه الناس. أزمة المياه تحتاج مستمعينا الكرام إلى وعي كافي، تحتاج إلى تكاثف الجهود، يد واحدة ما تصفقش، فلذلك لازم يكون في جهود مكثفة من قبل الجهات المختصة، من قبل الحكومة، من قبل منظمات المجتمع المدني، من قبل المجالس المحلية لحل هذه المشكلة وللتخفيف من المعاناة. نحتاج إلى إدارة حقيقية تدير هذه الأزمة، تدير هذه المشكلة بوضع حلول جذرية للتخفيف من هذه المعاناة قبل أن تتفاقم المعاناة أكثر وأكثر. يعني فترة عن فترة بتبدأ المعاناة هذه تتفاقم وبشكل مستمر، فهذه المشكلة من المشاكل التي بجد يعني نحتاج إلى حلول جذرية. يعني لكم أن تتخيلوا فقط يوم واحد بدون ماء كيف ممكن يقتلب البيت رأسا على عقب بسبب عدم توفر الماء. بتحس إنه في خلل، في حاجة مش ضابطة داخلة البيت. تشعر بضيق، تشعر بعدم استقرار، تشعر بعدم نظافة، تشعر بأنه خلاص يعني ليش؟ لأنه الماء هو الأساس، الماء هو أساس الحياة، فعدم وجود هذا الماء وانقطاع هذا الماء بيسبب مشكلة كبيرة ومشكلة ومعاناة ترهق الكثير من المواطنين، ترهق الكثير من الأسر. حاول الكثير من الأسر أن يتعاملوا مع انقطاع المياه، ولكن أصبح التعامل حتى بحد ذاته مرهق للمواطنين، مكلف كذلك للمواطنين. في كمان بنشوف أنه في محاولة كثيرة من الناس لفتح الكثير من الآبار، لكن كمان هنا مشكلة كبيرة، فتح الآبار بشكل عشوائي وبطريقة عشوائية فيما بعد ممكن تتسبب مشكلة كبيرة كبيرة جدا، فهذا كمان الموضوع يحتاج إلى تنظيم. إذا مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد، ونتمنى إنه الرسائل التي تم توجيهها من برنامج صباح الورد ومن استوديو عدنية FM تصل إلى الجهات المختصة، لأنه إحنا زي ما تكلمنا بننقل معاناة الناس وننقل حالة الناس. إذا مستمعينا الكرام، شكرا لكل من استمع لنا، شكرا لكل من شارك معنا، نلقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات،
7: لأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: استغفر الله العظيم، انا نفسي افهم حضرتك بقالك ساعة بتستفي في ايه؟ دول هم تلات نسخ
2: يا باشمهندس اياد، من فضلك نفصل ما بين الشغل وما بين السهوكة والمشاعر اللي بينا.
1: المشاعر اللي بينا
2: اعظم وارق مشاعر في الوجود. وعموما يا سيدي خلاص انا خلصته، انا مش عارفة انت متلهوج على ايه. اتفضل امضي امضي هنا، تمام، وهنا الله، وهنا كمان
1: الحمد لله. خلاص كده؟
2: لا خلاص ايه، امضي هنا كمان.
1: مش هما تلات نسخ؟ انا مضيت تلات نسخ خلاص
2: يا سيدي. امضي بس، امضي امضي امضي امضي.
1: يعني ايه امضي بس؟ انا مش فاهم، مش هفهم. انا بمضي عليه الاول. عن اذنك اشوف الورقة اللي انت عايزاني امضي عليها دي ايه.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، اصل ده مش هينفع، مش هينفع خالص.
1: هو ايه اللي مش هينفع؟ هو ايه اللي مش هينفع؟ بس لو سمحت سيبي الورقة.
2: معلش بلاش بلاش يا باشمهندس.
1: ايه؟ عقد جواز عرفي، اسم الزوجة حكمة عبد الحميد الشهاوي.
2: اقسم لك زوجة مثالية وتقدس الحياة الزوجية.
1: هو انا جاي امضي على عقد شغل ولا جاي اتدبس في جوازة؟
2: ابوس ايدك وطي صوتك، هتفضحني. خلاص خلاص خلاص يا سيدي، خلاص ادي العقد اهو يا سيدي. بس صدقني انت الخسران.
3: قفشتك فزعتيني. اللي واخد عقلك يتهنى به يا دكتورة.
4: لا مفيش، ده مريض عندي، كنت محتارة في حالته يعني.
3: مريض ايه يا دكتورة؟ هو احنا يا اختي بيخشلنا حد؟ اعترفي.
4: اعترف بايه يا بنت انتي؟
3: اعترفي ان في حاجة كانت بينك وبينه.
4: انا مش فاكرة اصلا.
3: بس هو بقى فاكرك، وفاكرك قوي كمان.
4: على رأي لطيفة، انا ما تنسيش
3: يا سيدي على الغرور والكبرياء. طب بذمتك ما نفسكيش تقولي لي يا بنتي يا غادة عسي على الموضوع؟
4: عسي؟ لا يا ستي ما نفسيش.
3: يعني ما عندكش فضول تعرفي ايه الحكاية من طقطق لسلام عليكم؟
4: لا ما عنديش.
3: خلاص انا كنت ناوي اجيب لك قرار الحكاية.
4: كده انتي اللي عندك فضول، وما دام الفضول هيموتك خلاص اعملي كده.
3: مدام حضرتك مش عايزة بلاش. لا لا لا خلاص بلاش.
4: لا اصل في خطورة نفسية عليكي لما يبقى نفسك في حاجة وما تعمليهاش.
3: لا ما تقلقيش علي انا يا دكتور.
4: خلاص يا زفتة بقى اعملي كده، عسي على الموضوع. هي مش اسمها عسي برضو؟
5: لا اسمها رزالة وحشرية وتدخل في اللي مالكش فيه. انت مالك انت يا علاقتي بشكر؟ انت مالك؟
6: لا طب ما فيروز عمالة تعيد وتزيد اهي وتقول لك كيفك انت كيفك انت، ما قلت لهاش حشرية يعني.
5: طب دي فيروز يا بني ادم، انت هتجيب نفسك انت لفيروز؟
6: طب عليا النعمة، انا لو كنت غنيت كان زمان الغنى الشرقي راح في حتة تانية.
5: والله غرّح في 60 داهية.
6: وانا ما كدبتش، مش الداهية دي حتة تانية. بس سيبك انت يا فكري وخلينا في المهم.
5: فكري حاف كده
6: يا عم، فكري حاف، فكري محشي شوكولاتة محشي ورق عنب. المهم تنجز عشان اعرف اساعدك.
5: لو انت اللي هتساعدني. لا يا سيدي انا متشكر جدا، مش عايز مساعدتك.
6: من غير ما تقول انا قاري التيتا وهرش المسائل.
5: يا سلام.
6: مش عشان انا نبيه، عشان انت مفضوح على السطوح.
5: حسن الفظك اقعد انت على.
6: طب بذمتك مش شوشو دي الحب القديم؟
5: ايوه انت اللي عبط اللي انت بتقوله ده. ايه اللي بتقوله ده؟
6: وما كانتش واخدة بالها منك، موبايل قلبها مديك نو سيجنال، مش لقيت اي اشارة
5: ولا بقولك ايه. هو انت عرفت الكلام ده منين؟
6: ونفسك ومنى عينك تصح اللي فات وتجدد الذكريات.
5: ايوه انت في ايه؟ انت ملبوس.
6: انا مش ملبوس، انت اللي مفقوس.
5: ما حبيتش غيرها ابوزة، حتى لما اتجوزت عشان انساها.
6: ونسيتها؟
5: لا للاسف، قلت لما اخلف ويبقى عندي عيل يمكن انسى. حتى لما خلفت طارق برضو ما قدرتش انسى.
6: مع ان طارق ده خلفة غتيتة تنسي الواحد اسمه.
5: مع الوقت الجرح الهم افتكرت اني خلاص خفيت منها، لكن اول ما شفتها رجعت عيل زي زمان. وتنت زي ما شفت واقف قدامها ملبوخ وقلبي عمال بيدق. جرح اتفتح من الاول وجديد.
6: لو شويكار وجعاك دوس على بوزو نجمة شباك. علاجك عندي.
5: جرح القلوب علاجه مش بالسهل يا بوزو.
6: ما انا عارف انه مش بالسهل، بس انت معاك طبيب الحب، ومع طبيب الحب دونت ستوب. قوم بقى اعمل لنا كوبايتين شاي يعدلوا المزاج، وهتاخد مني احلى علاج.
7: اتجننت. انا هقوم اعمل لك انت شاي.
8: بقول لك هتاخد احلى علاج.
7: سكرك ايه؟
9: اخلص يا كندا، كل ده في الحمام بتعملي ايه؟
10: حمام مكتبي وانا حره فيه. وبعدين اصبري شويه، ده انا هوريكي مفاجاه هتهوسك.
9: مفاجاه ايه دي؟
10: انا خلصت. ادخلي يا سونسون.
9: ادخل ايه؟ ما تخرجي انتي.
10: ما اقدرش اخرج عشان مامي هتشوفني في كاميرا المكتب.
9: وانتي عامله مصيبه ايه بقى ومش عايزه شوكارت تشوفها؟
10: ادخلي بقى.
9: تا تا تا تا. ايه ده؟ يا لهوي.
10: ايه السخافه بتاعتك دي؟
9: اصل انت شكلك في لبس عم جمعه يهلك بالضحك.
5: انا بيتهيالي يا بوزو ان الحب اصلا يعني ملوش دواء.
8: اهي دي اول حاجه مش عجباني فيك، تحسك طاري كده.
5: انت بتقول ايه يا ابن انت؟ بتحترم نفسك؟
8: الست يا فكره يا اخويا تحب الراجل الناشف الجامد، الراجل اللي يديها على دماغها. عندك انا مثلا من اول يوم رحت عشان اتجوز ذبحت لهم القط. دخلت تتفرج على الشقه عروسه بقى وبتدلع، قالت لي عايزه كرانيش سقف وديكور وعفش جديد.
5: طب ما هو من حقها برضه. الله،
8: في دي ما قلتش لا، انما تقول لي عايزه بروفايل ليد، قلت لها لا الكلام ده ما يلدش عليا.
5: اكيد طبعا ابوها بوظ الجوازه.
8: كان عايز، بس البت لما شافتني سندان قفشت فيا، قالت له يابا ياخد بوزو الاسد ينتحر وقطع الجسد.
5: يعني بعد ايه اللي تأدبك دي كلها كملت الجوازه؟
8: دي مشيت على الصراط المستقيم، صوتها ما يعلاش. بقيت مالك في بيتي للفجر على اسفلت حيه يا بشريه. تقدر يا تسالني راح فين ولا جاي منين؟ على امها على طول.
5: اخرب حالك يا واد بوزو، ده انت طلعت نمره صحيح.
8: معاك بوزو ايوب نجم الشمال والجنوب.
5: لا بالمناسبه، هو انت مخلف يا بوزو؟
8: ايه الكلام الغريب ده؟ مش لما اتجوز الاول ابقى اخلف؟
5: اه صحيح. ايه؟ امال ايه بوزو الاسد وصوتها ما يعلاش ولحد الفجر على الاسفلت؟
8: حي يا بشريه، انت مخك راح فين؟ ده كله من وحي الخيال بهدف الاستعاذ.
5: وحي الخيال؟ انا اللي عامل لك شاي وسايبك تقول لي يا فكر يا اخويا، وكل ده بتسرح بيا ولا؟
8: عادي ما فيهاش حاجه.
5: طب قوم يا عادي يا ابن العادي، انت قوم ورينا عرض كتافك، يلا مش عايز اشوف وشك تاني، يلا بره.
11: بس ما تزوقش. طيب عم فكري. لا الموبايل. طيب
5: بطل، زفت الموبايل اهو، مش عايز اشوف خلقتك.
8: يا دنيا، بعد ما عصرت لك خبرتي بتطردني؟ عموما شكر خاص للناس الرخاص.
5: رخاص يا بره ولا بره؟ بقول
9: يا لهوي، اصل انت شكلك في لبس عم جمعه يهلك بالضحك.
10: طب ما كان عم جمعه لابسه، ما كنتيش بتسخسخي كده ليه؟
9: عشان كان مقاسه. بص انت مهطل عليك ازاي.
10: ما هو عشان عم جمعه تخين، اعمل ايه يعني؟
9: يا بنتي ده اللبس واصل لركبتك.
10: ما هو عم جمعه اللي قصير، انا ذنبي ايه؟ بصي انا هاخد اللبس ده واروح لاتوليه اليجان وهو يظبطهولي.
9: لا لا ترزق يعمل ايه في البلوه دي؟ وبعدين يا بنتي بالعكس، ده اللي حصل ده في مصلحه اللعبه.
10: ازاي
9: يعني؟ انت يا عيني فقيره وغلبانه وما حلتكيش حتى تروحي تقيفي الهدوء.
10: ايوه برافو عليكي، اهو كده انت مصحصحه معايا.
12: عملت ايه في تحقيق النقابه يا دكتوره؟
13: كالعاده ما قدروش يستوعبوا مدرستي النفسيه الحديثه في تاديب وتهذيب وتربيه المرضى، ادوني انذار.
12: احمدي ربنا المره الجايه كارت احمر.
13: هم وعدوني بكده فعلا لو ضربت اي مريض تاني، بس نو لن اتنازل عن نظرياتي.
12: استرها يا رب.
13: انا قايمه امشي دلوقتي، ولو في مريض جه علشان يكشف ابي
12: بقابليني.
13: نعم.
12: بقول يعني قصدي يعني بقول لحضرتك يعني لو جه مريض هتصل بحضرتك تيجي تقابليني.
13: طيب تمام، باي.
5: مساء الخير يا شوشو.
13: انت تاني؟ انت واقف على باب العياده بتعمل ايه؟
5: مستنيك يا دكتوره.
8: الست يا فكر يا اخويا تحب الراجل الناشف.
7: مستنيك يا دكتوره.
8: الجامد.
7: مستنيك يا ست هانم.
13: مستنيني عايز ايه؟
8: الراجل اللي يديها على دماغها.
7: مستنيك عشان اديكي على دماغك.
13: انت بتعمل كده ليه؟
8: الراجل الناشف الجامد.
7: عشان انا ناشف ناشف قوي وجامد قوي قوي.
13: لا لا لا لا انا مش فاهمه اي حاجه.
8: صوتها ما يعلاش.
7: صوتك ما يعلاش. انا ما عنديش ست تعلي صوتها. انا ناشف، انا جامد.
13: لا انت مجنون على فكرة. وبعد اللي حصل ده لو شفت خلقتك تاني هبلغ البوليس، فهم؟
8: ايه ايه ما قاليش عليها حكاية البوليس دي. بوليس ايه؟ الله يخرب بيتك يا مزو الكلب.
14: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: غرب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان شيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام الصحة في حضرموت الوادي عضو البعثة الطبية لوزارة الصحة اليمنية للحجة يطلع على الخدمات الطبية والوقاية المجانية بمطار صيئون الدولية. وزير الإدارة المحلية يحدد ملامح خططه القادمة، إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وإنهاء تداخل الاختصاصات. الدكتور الوليدي: نواجه تحديات عودة تفشي الحصبة ونقص الدعم الخارجية يصل إلى 65%. محافظ عدن يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم العمل الإنساني والخدمات الأساسية. نزول ميداني مفاجئ لمتابعة توزيع الغاز المنزلي في تبن بلا حجة. وأخيرا، محافظ عدن يبحث دعم تمكين النساء وتعزيز المشاريع المجتمعية. وإليكم التفاصيل. اطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية وعضو البعثة الطبية للحج هاني خالد العمودي على الخدمات الطبية والوقائية المقدمة لحجاج اليمن في مطار صيئون الدولي، مشيدا بجهود الفرق الصحية والتنسيق لتسهيل إجراءات تفويج الحجاج عبر المطار. أعلن وزير الإدارة المحلية بدر با سلمى خطة لإعادة ضبط العلاقات بين الحكومة والسلطة المحلية، تشمل إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وورشا وطنية لمعالجة تداخل الصلاحيات مع برنامج زمني من 3 مراحل.

0: معالجة الاختلال في العلاقة ما بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، لأنه كما نعرف نحن تماما أنه في خلال فترة الحرب كانت الحكومة غائبة عن المحافظات المحررة، هذه ورشتين التمهيديتين هذه الأولى والثانية في عدن والمكلا، سيتم تنظيم مؤتمر وطني كامل في مدينة عدن إن شاء الله في منتصف شهر جون. هذا المؤتمر سيكون كبير وعلى قد ومشاركة واسعة من المنظمات الدولية ومن الجهات المختلفة، كانت رئاسية، كان مجلس وزراء، الوزراء، المحافظات، المحافظين، وهذا بيكون الزخم كبير جدا في هذا المؤتمر لأهمية هذا الموضوع، لأن بدون معالجة الإشكالات الموجودة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لا يمكن تنفيذ أي خطة تنموية ولا برنامج الحكومة ما لم تكن الجهتين الحكومة والسلطات المحلية في تناغم كام، والكل يتوجه فعلا إلى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لهذه المرحلة. شكرا.
1: أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي أن الحرب الحوثية تسببت في تراجع الأداء الصحي لأقل من 50%، لكن بدعم من مركز الملك سلمان والبنك الدولي أعيد تشغيل 3200 مرفق حذرا من عودة شلل الأطفال والأمراض الوبائية بسبب منع التطعيم، وكشف عن تراجع الدعم الخارجي 65% خلال العام 2026.
2: تدخل بعد الأمطار الذي حصلت في عدد من المحافظات، حوالي صدق أكثر من 20 مديرية على 4 محاور، اللي هو التقصي الحشري للبعوض وكذلك التشخيص و حالة تدريب عدد من الكوادر الطبية لتعامل مع الحالات الحميات خصوصا الملاريا وحمى الضنك والرش الضبابي، وستكون هناك أيضا توزيع ناموسيات في عدد من المحافظات، هذه من ضمن الاستجابة التي قامت بها الوزارة، وتعمل الوزارة جاهدة مع الشركاء شركاء القطاع الصحي رغم أنه هناك تخفيض من الدعم حوالي 65% في العام 2026 وما بعد 2027-2028، وهذا سيؤثر سلبا على النجاحات التي تحققت خصوصا في دعم المرافق الصحية من أدوية ومن مستلزمات طبية وتدريب الكوادر الصحية وتقديم خدمات التحصين وخدمات التغذية وخدمات صحة الأم والطفل، وهذا سيتأثر سلبا. لكن الوزارة هناك لديها بعض السيناريوهات أو بعض الاستراتيجيات التي تعمل عليها مع شركاء القطاع الصحي.
1: أشاد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ بالدور الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال لقائه رئيسة البعثة أميرة كدير، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تدعم الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى المعيشية بمحافظة عدن. نفذ مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تبن عبد القوي عمر الحشرية نزولا ميدانيا مفاجئا إلى مجمع محاط عدن للغاز للتأكيد من انتظام توزيع الغاز المنزلي ووصوله للمواطنين دون تلاعب ضمن الحملات الرقابية الهادفة لحماية المستهلك وضمان استقرار التموين. ناقش محافظ عدن عبد الرحمن الشيخ مع إدارة سوق الومن دعم وتمكين النساء وتعزيز المبادرات المجتمعية لمساعدة الأسر المحتاجة، وأكد أهمية المشاريع التنموية في تحسين الأوضاع المعيشية، فيما استعرض فريق السوق خطط توسيع المشروع لتوفير فرص اقتصادية للنساء وتعزيز الاستقرار المجتمعي. إلى هنا نختتم هذا الحصاد، دمتم في رعاية الله وإلى لقاء يتجدد بكم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا لنا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيبانية، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: أنا إيمان الإمام ودي الاسبتال. في المجال الطبي وقت القضية كان يدوب الأطباء لسه متأكدين أننا عندنا 46 كروموزوم داخل خلايانا بعد ما قعدوا 30 سنة شايفينهم 48. الكروموزومات دي هي أوراق الكتالوج اللي جوه خلايانا بيحكي عننا، بيقول إحنا مين وأهلنا مين وشكلنا إيه وصحتنا عاملة إزاي. وزوج واحد بس من الكروموزومات دي هو المسؤول عن تحديد جنسنا، يقول أنت ذكر ولا أنثى. الزوج ده اسمه XX في الإناث وXY في الذكور، يعني تقدر تقول إن وجود كروموزوم Y أو غيابه هو اللي بيفرق بين الجنسين على مستوى التركيب الكروموزومي بس. وقبل القضية بسنة واحدة كانت عالمة الوراثة باتريشا جايكوب نشرت بحث بتحاول فيه تفسر سبب السلوكيات العنيفة والمؤذية عند البشر، وافترضت إنه بما إنها بتظهر أكتر عند الذكور حسب الإحصائيات يعني، فالعنف ممكن يكون بسبب حاجة متأصلة داخل خلايا الذكور دونا عن الإناث. ممكن جدا تكون حاجة خاصة بكروموزوم واي الموجود فيهم لوحدهم ومش موجود في الإناث. وعلشان تثبت صحة اعتقادها درست حالة 9 أشخاص تركيب كروموزوماتهم XYY، يعني ذكور بيحملوا جوه خلاياهم كروموزوم واي زيادة، والمتوقع حسب نظريتها إنهم يميلوا للعنف والأذى زيادة. سمتها متلازمة جايكوب على اسمها، وافترضت إن الحالة دي ممكن تبقى سبب كل الشرور اللي بتصدر عن ذكور البشر في العالم. بس دكتورة باتريشا ما قدرتش تثبت نظريتها. لحد النهاردة مفيش أي أدلة كافية على إن كروموزوم واي فيه أي حاجة مسؤولة عن سلوكيات العنف في ذكور البشر، ولا الأشخاص اللي بيمتلكوا كروموزوم واي زيادة بيسلكوا سلوكيات عنيفة عن غيرهم ولا حاجة، ولا بيعانوا من أعراض مرضية مميزة أصلا، لدرجة أن حالة XYY ما عادتش بتصنف كمرض. كل ما في الأمر أنه متوسط أطوالهم بيبقى زيادة شوية، يعني 180 سنتي وانت طالع، ولا تعتبر حالة نادرة لأنها بتحصل بمعدل ذكر لكل 1000 ذكر، يعني أنت نفسك ممكن تكون XYY وما تعرفش، وبيقولولك انك طويل طالع لعيلة ابوك مش اكتر يعني. ولا طلع المجرم سبيك حتى عنده كروموسوم زيادة وثبت انه ارتكب جريمته بكامل ارادته وثبتت عليه التهمة واخد حكم بالمؤبد. بعض النظريات بتقول ان السلوك العنيف عند البشر هو سلوك طبيعي في صراعات البقاء، وده مش بس عند الانسان، طول ما في منافسة بين الكائنات على الموارد، على الغذاء والمأوى والاهل والحلفاء، طول ما هيكون في خلافات وعنف بين الكائنات ضد بعضها وبين أبناء الجنس الواحد حتى. النظرية دي ممكن تبقى غير مقنعة لما تشوف بعض أعمال العنف بين البشر ملهاش علاقة بالموارد والبقاء، الحروب بسبب الخلافات العرقية والدينية مثلا، الصراعات لرغبة الانتقام أو اللي بيأججها الغضب أو الكراهية أو الغيرة واللي مفيش من وراها أي مصالح حقيقية. ده الإنسان بيرتكب أحيانا سلوكيات عنيفة ضد نفسه، ضد بقائه بشكل مباشر زي الانتحار مثلا. وبشكل مش مفهوم الإنسان على مر الأزمنة كان بيستمتع بالعنف بدرجات، حلبات المصارعة، صحف الحوادث، قصص وصور وتفاصيل الجرائم في الإعلام، العنف في الفيديو جيمز والأفلام، وكأن العنف أحد مجالات الترفيه. هتبقى حاجة مرعبة لو طلع الميل للعنف ده حاجة موجودة في تكوين البشر بيسلكوه ويمارسوه حتى لو ملوش داعي. لو دي الحقيقة يبقى مش هنقدر نلاقي نهاية للعنف أبدا. علشان نقضي على العنف محتاجين نقضي على البشر نفسهم، وتبقى ساذج قوي لو حلمت بعالم مسالم خالي من العنف. الفحوصات الطبية لبعض مرتكبين حوادث العنف كان بيظهر فيها بعض الاضطرابات الجسدية والنفسية زي أورام أو مشاكل في نشاط منطقة صغيرة من المخ مسؤولة عن مشاعر الغضب والخوف زي الأميجدلا، وزي بعض التشوهات في الجينات واللي بعضها كان وراثي، وحالات لخبطة أو زيادة في الهرمونات زي التستوستيرون، وبعض حالات الإدمان والأمراض النفسية والعقلية. وكلها كانت بشكل أو بآخر بتزود من احتمالية إقبال الشخص المصاب على ارتكاب أعمال عنف أو خروج عن القانون، لكن ولا حاجة منهم كانت كافية لوحدها إنها تكون التفسير وراء كل سلوكيات العنف اللي بتصدر عن البشر. وكتير من جرائم وحوادث العنف ما كانش وراها أي حاجة من اللي اكتشفناهم دول، يعني صحيح لسه ما حطيناش إيدينا على حاجة في أجسامنا نقول إن هي دي اللي بتوجهنا للعنف، لكن برضو ده ما يسمح لناش نقول بأريحية إن العنف مش من طبيعتنا وإننا ملايكة وديعين قوي، وإن مرتكبين العنف أكيد مرضى ومتوحشين ومكانهم الغابة، لأن حتى الغابة أحياناً ما بيبقاش فيها مكان للعنف. السنة اللي فاتت لما تم دراسة سلوكيات العنف في أكتر من 1000 نوع من الثدييات، 60% من الثدييات ما كانش بيظهر في مجتمعاتهم أي سلوكيات عنيفة تجاه بعضهم البعض. حتى الحيوانات اللي ما فيش بينهم لغات تواصل وتفاهم زي اللي بنملكها ما بيحلوش مشاكلهم بالعنف زينا، وعكس ما انت متوقع. حيوانات زي الخفافيش والحيتان كانت من أقل الكائنات في العنف والقتل، بينما كائنات كيوت زي الخيول والهامسترز كانوا من أعنف الكائنات ضد أبناء جنسهم. المظاهر خداعة حتى في عالم الحيوان. لاحظ، الدراسة ما كانتش بتدرس عنف الأسد ضد الغزالة في السلسلة الغذائية، أو عنف الإنسان ضد الطبيعة والرفاهيات دي، لا، بتدرس عنف الكائن الواحد ضد أبناء نوعه، الأسد ضد الأسد أخوه، عنف الإنسان ضد الإنسان. المخيف أكتر إن نسب العنف كانت عالية بوضوح في كل الحيوانات اللي بتنتمي لرتبة الرئيسيات، وهي الرتبة اللي بينتمي ليها الشمبانزي، النسناس والإنسان. متوسط نسب العنف القاتل بين البشر كانت 6 أضعاف متوسط نسب العنف في باقي الثدييات. الدراسة شملت 600 شعب مختلف من أول عصرنا الحاضر والحاد العصر الحجري، استناداً لفحص بقايا الجثث والحفريات. النسب كانت بتختلف من شعب للتاني ومن عصر للتاني حسب ظروف كل عصر. في العصور الوسطى مثلاً النسبة كانت 12%، كل 100 شخص بيموت 12 منهم كانوا بيتقتلوا على إيد بشر زيهم. ولأننا مش متأكدين من أسباب العنف الحقيقية ولا دوافعه بالظبط، فأكيد برضو مش متأكدين من أسباب انخفاض معدلاته بين البشر حديثاً، ولا حتى في ضمان إن المعدلات دي ما ترجعش ترتفع تاني في المستقبل. بس حتى وإحنا مش متأكدين، الظاهر كده إنه سواء كان العنف جزء من التكوين الطبيعي للإنسان أو سلوك مكتسب ناتج عن الظروف البيئية المحيطة، فهو تقريبا سلوك قابل إنه يتم تعديله والتحكم فيه. فلحد ما نلاقي السبب والعلاج، لا للعنف والجريمة لا تفيد، والصوت العالي دليل على ضعف الموقف. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مادام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت. سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
1: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا

0: الأم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: رفاهية تلامس أحلامك.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دار الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، وفيها من الدلالات ومن الأحكام ما لم يكن في غيرها، ولذلك جعل الله عز وجل فيها من الأسرار والحكم ما ليس في غيرها، فهي الرقية وهي الشافية وهي الكافية، وهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد احتوت هذه السورة على قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء يدعو به العبد لله جل وعلا أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم تستلزم أمرين: أولا، تستلزم معرفة الطريق الصحيح الذي يسلكه العبد، لأنه ليس كل طريق يوصل إلى الله جل وعلا، فمن يتعبد الله بالبدع فلن يصل إلى مقصوده ولو كانت نيته حسنة، كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يبلغ. وأيضا تستلزم منا الثبات ومعرفة كيف نستمر على هذا الصراط المستقيم. في لقاءات مضت تحدثنا أن العبد حتى ينتفع بهذا الصراط المستقيم لا بد له أولا من اليقظة، ثم لا بد له من الفكرة، وهو أن يحدق القلب نحو المقصود. ولأن العبد يسير إلى الله فلا بد له من بصيرة، لا بد له من برهان يعرف به الحق من الباطل، ويعرف به الخير من الشر، كما قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. ومن أعظم ما يرشد العبد إلى معرفة الحق من الباطل والخير من الشر هو البصيرة، وهو العلم الذي قال الله جل وعلا عنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا استمر العبد في العلم وترقى في درجاته وانتقل في مراتبه حتى وصل إلى درجة الخشية لله التي قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقد وصل إلى منزلة البصيرة. فالبصيرة نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، هذا النور فرقان يميز به العبد بين الخير وبين الشر. وحتى تستقيم البصيرة، قال بعض العلماء: هي تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. هو تحقق الانتفاع بالشيء، أن تعرف الخير فتنتفع به، وأيضا قال رحمه الله: والتضرر به، لأنك إذا لم تعمل الخير فإنك ستتضرر به، وإذا عملت الشر فستتضرر به. وحتى يستقيم للعبد هذه البصيرة فلا بد له أن يستكمل مراتبها الثلاثة. كيف يصل العبد إلى هذه المنزلة؟ كيف يكون له بصيرة في قلبه يفرق فيها بين الحق والباطل؟ قالوا: لا بد له من ثلاثة أشياء: أولا، البصيرة في الأسماء والصفات، ثانيا، البصيرة في الأمر والنهي، ثالثا، البصيرة في الوعد والوعيد. لاحظ، يكون لك بصيرة في الأسماء والصفات، من أعظم ما يجعل القلب محبا لله، ومن أعظم ما يجلب الطمأنينة للقلب. لاحظ هذا الكلام، وهذا كلام مجرب: من أعظم ما يجلب الطمأنينة للقلب ومن أعظم ما ينير الفؤاد هو معرفة العبد لربه بأسمائه وصفاته. في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وأيضا نعرف الله بآياته الكونية وآياته الشرعية، ومن آياته الشرعية أسماؤه وصفاته جل وعلا. معرفة العبد بأسماء الله وصفاته تبعث في قلبه المحبة، وبقدر معرفته بالله بقدر محبته لله، لأن المحبة فرع عن الخشية، فكلما استقرت الخشية في القلب كلما زادت المحبة، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تأمل في حياة العلماء العاملين بعلمهم، كيف أثرت هذه الأسماء والصفات في حياتهم. من لا يؤمن بأسماء الله وينفي أسماء الله وينفي صفاته، فليس له معرفة بهذه المعاني الجميلة التي يتحدث عنها العلماء في الدنيا. ولله جل وعلا المثل الأعلى، إذا قيد تعرفت على شخص كل يوم تتعرف فيه خصلة حميدة، تجد أنه غني ومع ذلك يبذل ماله في سبيل الله، وتجد أنه يحرص على العطاء، وتجد أنه يحرص على الصدقة، تجد أنه يحرص على الصيام، تجد أنه يتواضع للحق ويتواضع للخلق. فبقدر معرفتك بصفاته وهو بشر تزداد محبتك له. ولله جل وعلا المثل الأعلى، بقدر معرفتك بالله تزداد محبتك لله. الله جل وعلا له أسماء الجمال التي تبعث في قلب العبد الراحة والسكينة والاستقرار: الرحمن، الرحيم، اللطيف، الحكيم، العليم. هذه أسماء تبعث في قلب العبد محبة لله. وهناك أسماء الجلال وهي الجبار، المتكبر، المنتقم. إذا تكبرت فاعلم أنك لا شيء. ولهذا جاء في بعض الآثار الله جل وعلا يقول: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتوددون إلي بالنقم. إذن العبد بمعرفته بأسماء الجلال تبعث في قلبه الخوف. لكن
0: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.
4: نفسي من الناس المجروحة.
3: عدن الجائزة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استراحات الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد وزميلي عدنان الشيباني لمدة ساعة كاملة معكم مستمعينا الكرام. تحية لكافة متابعينا عبر الأثير، عبر أثير إذاعة عدنية FM 88.9. موضوعنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام في برنامجكم استراحة الظهيرة، واللي حابين نناقشه مع بعضنا البعض، هو موضوع مهم جدا، وهي المبادرات الفردية وكذلك الأفراد الذي يقومون بعمل بعض المبادرات التي ممكن من أنها تعمل فرق. عندما نتحول إحنا كأفراد في المجتمع، عندما نتحول إحنا كمواطنين إلى صانعين تغيير، قد إيش ممكن إن إحنا نعمل أثر في مجتمعنا اللي إحنا عايشين فيه، خصوصا عندما تكثر الأزمات والمشاكل والمعاناة. فكيف إحنا نستطيع كأشخاص وكأفراد إن إحنا نعمل تأثير ولو بسيط في مجتمعنا وفي محيطنا وفي كذلك المكان اللي إحنا عايشين فيه. أنتم كأفراد إيش مثلا أو إيش المبادرات اللي ممكن أنتم تقوموا فيها كمبادرات فردية، أو ممكن تكون معاكم أفكار حابين أنكم تقوموا فيها؟ هذه الأفكار أو هذه المبادرات ممكن أن تعمل أثر إيجابي في المكان. طيب أنتم مستمعين، هل سمعتم عن تجربة، عن مبادرة فردية، إن كان لشخص، إن كان لفرد، إن كان حتى لعاقل حارة، إن كان حتى لرجل أعمال، هذه المبادرات نالت إعجابكم؟ هل ممكن أنتم قد شفتم من قبل تجارب وحابين أنكم تحكوا لنا عن التجارب هذه؟ إيش رأيكم بالمبادرات الفردية التي يسعى فيها الأفراد إلى أنهم يعملوا أثر إيجابي في هذا المجتمع، يحاولوا يصنعوا فرق، يحاول أنهم يصنعوا تغيير إيجابي في هذا المجتمع؟ قديش مستمعينا الكرام إحنا في الوضع الراهن اللي بنواجه فيها الكثير من التحديات اقتصادية، تحديات في الحصول على الخدمات، تحديات في الحصول على أشياء عديدة. يعني إحنا لو تكلمنا على تردي الخدمات الموجودة، حنشوف فيه في الصحة تردي، في التعليم في تردي لتقديم الخدمات. فما هي المبادرات اللي ممكن إحنا كأفراد نقوم فيها في ظل الأوضاع الراهنة؟ نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو ألو، مساء الخير. ألو، إذن نستمر معكم مستمعينا الكرام، وأكيد إحنا منتظرين مشاركاتكم، منتظرين اتصالاتكم للحديث عن هذا الموضوع. وزي ما كلمنا أو زي ما تكلمنا مستمعينا، إنه في ظل التحديات اللي بنعيشها، وفي ظل الأوضاع الراهنة، وفي ظل الاقتصاد الصعب، وفي ظل كذلك تردي الخدمات، ساعات يعني انتظارنا لبعض الحلول الرسمية قد تأخذ مننا وقت طويل جدا. فما هي البديل اللي ممكن إحنا نقوم فيه كمبادرات فردية ممكن إن إحنا نصنع فيها أمل لأشخاص، أو إن إحنا ممكن نعمل تأثير لمجتمع؟ المبادرات هذه هي ممكن تكون فكرة، الفكرة هذه تبدأ بخطوة من شخص بيفكر إنه إحنا إيش رأيكم لو مثلا عملنا مبادرة لتنظيف مثلا مديرية المنصورة، أو إن إحنا نقوم بتنظيف شوارعها. هي ممكن تكون فكرة لشخص، هذا الشخص جمع مجموعة من الشباب،
جمع مجموعة من عقال الحارات فطرح لهم هذه المبادرة. فبدأوا بعمل هذه المبادرة مثلا، وبدأوا بحملات تنظيف شاملة لتنظيف الشوارع لإزالة المخلفات. قديش هذه المبادرة يعني لطيفة وكويسة، وما انتظرتش أنه مثلا يعملوا حلول. في بعض المناطق ممكن تكون أو يعانوا من مشكلة اللي هي مشكلة المجاري عزكم الله، فتلاقيهم يظلوا وقت طويل منتظرين مثلا الجهات الرسمية على أساس أنها تجي وتحل هذه المشكلة. في بعض الأحياء ممكن يكون فيها شخص واعي يقول لا أنا مش ممكن أنه ننتظر إلى أن تأتي الجهات مثلا الخاصة لعمل لحل المشكلة، فإحنا نقوم كأفراد ساكنين في نفس المنطقة، إحنا اللي

0: يكون عندنا هذه المبادرات. وهل أنتم فعلا يعني بتشوفوا أن المبادرات هذه بتفرق وبتصنع شيء وبتشجعوا مثل هذه المبادرات؟ إذن إحنا أكيد مستمعين الكرام يعني حابين تشاركونا رأيكم، حابين كمان تحكوا لنا تجاربكم عن مبادرات فردية، هذه المبادرات قام فيها بعض الأفراد، حاول بقدر المستطاع أنهم يعني يكونوا من أفراد عاديين أو مواطنين عاديين إلى صناع للتغيير. وهل بتشوفوا مستمعينا الكرام أنه المبادرات الفردية هذه بتكفي؟ وهل ممكن أنه في بعض المبادرات التي يقوم بها بعض الأشخاص تحول إلى مشاريع مستدامة؟ وهل نشوف أنه بعض المجتمعات أو بعض الأشخاص أصبحوا يعتمدوا على المبادرات أكثر من المؤسسات الرسمية؟ حابين أنه إحنا تشاركونا رأيكم بهذا الموضوع. هو ممكن يعني نطرح سؤال إنه إيش المقصود بالمبادرات؟ وليش ظهرت المبادرات في الفترة الأخيرة؟ أكيد حنرد على هذه الأسئلة كلها، بس نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، كيفكم أنتو؟
0: الحمد لله.
1: التحية لكم، التحية للطاقم
0: معنا.
1: معكم عبد الله السامعي.
0: أهلا وسهلا فيك يا عبد الله، من تعز صح؟
1: أيوة.
0: طيب يا عبد الله، احكي لنا عن المبادرات الفردية اللي يقوم فيها بعض الأفراد في محافظة تعز، يعني إيش المبادرة التي لفتت نظرك وشفت أنها صنعت تغيير أو أثر في الحي، في المكان اللي أنت عايش فيه أو في المكان اللي أنت ساكن فيه؟
1: أولا تحية لجميع المشاركين في دعوة عدنية، وتحية لسيد محمد الفاطم السلسي وشكري وكلهم يعني كل المشاركين. بالنسبة لهذه المبادرات، هي مبادرات يعني مجتمعية، وتكون مجتمع بعضها مجتمعية وبعضها فردية. أشوف إن عندنا يعني أذكر لكم سنتين من المبادرات في الذي حصلت عندنا في القرية. مبادرات كانت طريق بعيرة كذا إلى الجبل، وقاموا بمبادرة يعني ولم ينتظروا صندوق ولم ينتظروا أحد، فقاموا مبادرة أنهم أحدهم يعني قال علي النيس وعادهم قال السمنت، وبعض الأفراد قالوا علينا الطريق وكذا، وحصلت المبادرة أنه الحمد لله يعني رصوا الطريق كاملة، يعني هي كذا 3 كيلومتر رصوها كلهم يعني المواطنين. والمبادرة الثانية كان عندنا المدرسة كانت إلى الصف الثامن، فعملوا مبادرة وقاموا يعني بالمدرسين، وفروا مدرسين من الحي وقالوا لهم أنا أعطيكم رواتب يعني كذا رمزية، ويعني من المواطنين من الأهالي، وكان الرسوم على الطلاب يعني ما يحتاج من الدولة ولا يحتاج شيء، والرسوم من الطلاب كذا على الآباء وأولياء الطلاب أولياء الأمور، ودفعوا هذه الرواتب.
0: كويس، قد يعني مبادرات كويسة، مبادرات جميعها مجتمعية ولها فائدة ولها أثر إيجابي في المجتمع. انقطع الاتصال. يعني مثل هذه المبادرات زي ما تكلمت مستمعينا الكرام، في ظل التحديات اللي احنا نواجهها وفي ظل الأزمات الخدمات اللي احنا بنتلقيها، فضروري انه يكون في مبادرات لأفراد، مبادرات لأشخاص للقيام ب صناعة فرق، يعني إنه يتشاركوا جميعهم ويصلحوا طريق هم بحاجته، فدو يعني وهم يعني مش منتظرين الجهات الرسمية، لأنه ممكن الجهات الرسمية تتأخر في إصلاح هذا الطريق، فحلو إنه يكون في مبادرات تصلح هذه الطريق. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
2: ألو يا مساء الخير عليا.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا حمزة، كيف حالك؟
2: تحياتي لك ولعدنان ولكافة المتصلين.
0: تحياتنا لك عزيزتي، تفضل يوم حمزة.
2: حلو. أيوة، موضوعي جدا حلو، وأنا قمت فيه مرتين يعني.
0: نحكي لنا عن

0: مبادرات
1: 2018 كنا هي ما كان الرواتب مستمرة ما تنقطعش فكنا يعني أنا اقترحت على سكان العمارة أن إحنا نأخذ كل شهر مبلغ من كل بيت قمنا بترميم العمارة لأن كان فيها تعرف عمارة قديمة من أيام بريطانيا
0: أيوة
1: فيها بعض الكسور والحاجات كده يعني مش مكسرة فكنا كل شهر نتجمع ونشتري اسمنت وشهر نشتري كري وشهر نشتري المهم منوع عملنا كل حاجة
0: كويس
1: وصلحنا المنوار اللي دخلنا كان الله كرمك الله كان هو عبارة عن مقاري فنظفنا وعملنا بيارات وعملنا غطينا البيارات يعني الحفر وحطينا الخزانة فيه وسوينا القصاب ويعني دائما كانت مبادرة حلوة هذيك الأيام أذكر رنققنا العمارة ورتبناها ونظفناها كانت حاجة حلوة صراحة
0: حلو روح المبادرة والمشاركة من الجميع كذلك
1: والمشاركة لأنه مكناش كنا الرحلة البلدية وزي ما قلتي تتأخر تمام وبكرة وجيبي ورقة وروحي وزوي فرجعت اقترحت على سكان العمارة إيش رأيكم لو كذا وكذا كل شهر مبلغ بسيط ومننا 10 شقق وإن شاء الله بنعمل هذه الأيام يعني كانت حلوة والسعر عادة كانت شوية والرواتب كانت مستمرة فقمنا بهذا الشيء يعني عملنا بوكس للكهرباء عملنا بوابة عملنا الإسمنت للعمارة درمادر حزمناها يعني بالكري والإسمنت وكذا
0: كويس
1: ورنججنا اللي قدرنا عليه وعملنا أضوية وكذا حاجة حلوة يعني
0: أكيد ولمستم الفرق لما شفتم النتيجة
1: أكيد ولازلنا للآن نتحسر ونتذكر وقول يا ريت الأيام ترجع والرواتب تنضبط ونعمل كنا بنجدد ونعمل أكثر ولازلنا الآن نتعاون يعني مثلا كل بداية شهر من كل شهر يعني نتشارك ونجيب كرمك الله واحد كده منظف يجي نظف العمارة نصفيها نفنوت ونمسح نغسلها يعني
0: شيء جميل يعني انكم تبادلوا أيوة هذا الشيء
1: والشيء الثاني كمان فضلي. اللي قمنا فيه بس هذا الشيء كان مجهود فردي مني ومن صديقاتي والناس المقتدره اللي انا اعرفهم يعني لما كنا نسوي وجبات افطار للطلبه الايتام واللي في المدارس ايوه يعني كذا في جلسه حلوه كنا وجمعنا مبلغ وجمعنا الروتي والجبنه والحاجات هذه وكنا نعمل وأنا أوديهم من نفسي يعني مدرسة معينة كذا أو مدرستين
0: كويس.
1: فكنت أنا أوديها يعني نعمل ونقوم من الفجر ونصلح ونعمل
0: كويس.
1: الحمد لله الواحد كان ماشيش يتكلم بس علشان دالحين لأنها مبادرة عشان أحيانا الواحد من الكلام يوصل فكرة حلوة يعني
0: أكيد.
1: مش أكثر
0: أكيد وبتحسي إن إحنا زي ما قلت في ظل الأوضاع الراهنة محتاجين إلى مثل هذه المبادرات يا أم حمزة
1: محتاجين للتكاتف محتاجين صحيح. للترابط محتاجين كل واحد يدعم الآخر العكس منتظرش من الدولة
0: أكيد.
1: الدولة إذا هو حقنا الراتب نستنه
0: صحيح
1: إحنا يعني نحاول قدر الإمكان نتعاون يعني ما شاء الله أنا جالسة في عمارة متعاونة جدا جدا ومتفقين وما فيش أحد يعني مننا منحاز يقول لا أو يروح يعارض حتى بالزينة حق رمضان ما شاء الله نتشارك وننور العمارة كلها نعمل زينة يعني ما شاء الله عمارة كانوا متفاهمين السكان كلهم
0: يا سلام يا سلام
1: عملك على الطرف الآخر لما يتجاوب معك
0: أكيد أكيد وهذا بالشيء الفائدة تعود لكم أنتم سكان المكان يعني تحسوا بالراحة
1: أيوة
0: الله يسعدك
1: تحياتنا لك المخرج للمتصلين
0: تحياتنا لك يا أم حمزة فعلا يعني بعض الخطوات المهمة واللي تصنع فرق في حياتنا تبدأ بكلمة تبدأ بفكرة هذه الفكرة تعمم على المتواجدين على الجميع ونقدر من خلالها نقوم بمبادرة تصنع أثر يعني مبادرة إنه تفكروا بالأيتام وتعملوا شيء لهؤلاء الأيتام فهي من المبادرات المهمة جدا واللي لازم إحنا نقوم بها باستمرار نستقبل اتصال ألو مرحبا
2: أنا مرحبا يسعد مساك عليا
0: أهلا وسهلا كيف الحال أستاذة منى
2: يعطيك العافية الحمد لله مساك سعادة أنت واللي عندك بالعمل تعمل العمل الجميل والمستمعين متواصلين معك وكل من يسمع دنيا لكم التحية
0: الله يحفظك تفضل أستاذة منى حدثينا عن المبادرات الفردية والمجتمعية وأهميتها
2: كثيرة كثيرة يا عليا المبادرات المجتمعية اللهم يا عليا بس نقول أسف للجهات المعنية اللي لازم هي تقوم بهذا الدور لأنه أحيانا تكون فوق طاقتك وفي مشاريع
0: صحيح.
2: تكون مخربة بالحي أو تكون في أشياء يعني صعب أنك أنت كمواطنة كم هائل من المبالغ يعني خاصة البنية التحتية المواسير لما تكون العمارة أو
0: صحيح.
2: أكرمك الله البيارات وهكذا فدائما نعمل حلول لكن هي يعني ترقيعية يعني للأمانة يعني.
0: صحيح.
2: لكن فعلا يشكروا كل الجهود الموجودة في الحارات يعني على سبيل المثال حارتنا أكثر شيء هو البيارات يعني يحاولوا تجديدها، عمل يعني دائما تجميع او اخذ مال من العماره نفسها من الحي، واعاده تاهيلها، اعاده تصليح يعني ترقيعي بنقدر نقول. اذا كان مثلا جنب العماره لما يكون في اشياء خربت بيصلحوها. بس اكثر شيء في رمضان اشوفهم يعملوا مبادرات جميله جدا خاصه تعود على الحي. اما المبادرات الكبيره تحس انه الناس الان مع ضعف الرواتب وضعف الامكانيات الاقتصاديه ما عاد
0: بتكون صعبه
2: يا عليا تسوي كل شيء والله يا عليا.
0: صحيح صحيح، ولكن بيحاولوا الناس انهم يقوموا بعمل اشياء تكون مناسبه لقدرتهم، يعني حتى وان قدرتهم ضعيفه لكن بيحاولوا انهم يصنعوا أكيد. فارق
2: يا عليا. الآن مثلا زي ما حصل مطر آخر مرة انتظرنا من المديرية وقدمنا وكذا عشان في يعني أماكن حفر يعني بقع وأراضي كذا تكون زي المستنقع.
0: أيوة.
2: فحاولنا أنه مثلا الآن نامس انتشر في الحي وكذا، فكنا نحاول ما حد أجا دائما الحي هم يتشاركوا مع بعض علشان الشفاط يشفطها وخلص الموضوع، لأنك بتنتظري أنت صاحبة الشأن بتتضرري.
0: صحيح.
2: بدل ما تترددي أنك تدفعي 5000 يعني مساهمة بتدفعي آلاف علشان ابنك أو بنتك أو تروح فيها حياة يعني أرواح ناس.
0: هل نقدر نقول إنه هذا ضعف يعني إجراءات من المؤسسات أو إنه اتكال خلاص بدأوا يركنوا والناس بتدفع والناس بتعمل، مع إنه مش صح، هذا هم مسؤولية لازم هم يقوموا فيها.
2: أكيد أكيد يعني يتمنى المسؤولية من الكل، ونحن كمواطنين خلاص ما بيدنا الشيء غير نحن نتعاون مع بعض ونكون يد واحدة.
0: أكيد أكيد، لأنه هذا بيفيدنا، بيفيد أبنائنا، بيفيد المكان اللي إحنا عايشين فيه.
2: أكيد حبيبتي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك عزيزتي الأستاذة منى. فعلا يعني المبادرات مهمة جدا، وقد صح إنه إحنا نقول المبادرات الفردية أو المجتمعية قد لا تكفي، ولكن قد تصنع أثر أو تصنع فرق حتى ولو كانت بسيطة، ممكن إنها تعمل شيء. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
3: أيوة.
0: أهلا وسهلا.
3: مساء الورد عليك أستاذة.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
3: الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الحمد لله أنا بخير.
3: كمان تحياتي لك وتحياتي للمخرج وأستاذة أم حمزة وأستاذة منى.
0: تحياتنا لك نجمة.
3: أيوة.
0: أهلا وسهلا فيك يا نجمة. نجمة كلميني يعني في منطقتكم هل في مبادرات قاموا في ببعض الأفراد؟ هذه المبادرات صنعت أثر في المنطقة، في الحي، في الحافة مثلا؟ إيش هذه المبادرات اللي قد سمعتي عنها من قبل؟
3: شو نحن عندنا يعني بالنسبة على المبادرات خاصة في المناطق السكنية، يعني في المناطق المدينة الكبيرة مثلا زي الأسواق المحلية يعني تنظيف الأسواق المحلية خاصة في حلول شهر رمضان، تغيير في تنظيف المساجد وزيانة الشوارع المميزة يعني. وبالنسبة عن المجال نحن ما شاء الله تمام، نحن يعني نحن كونا في محافظة أبيان بشكل عام، ونحن كمان قاسين يعني ما بين موقعات وسط ريف إن المجاري توصل يعني إلى يعني في العبارة الحمد لله يعني مش بحس أي مضايقة في المجاري. أما في المجال يعني في المبادرات أكيد يعني نعمل أشياء، يعني مثلا ما يقولوا في واحد يعني مثلا يشتي مواصل حادث مرض يعني مرض أو شيء نحاول قدر ما نستطيع أن يعني لو كان المبلغ كذا بسيط
0: كويس
3: يشاركوا أهل الحي كامل يعني في مساهمة المبلغ يعطوا الإنسان المحتاج.
0: كويس، حلو المشاركة المجتمعية لأنها بتساهم في مساعدة الكثير من الناس، وقديش حلو إن إحنا نشوف إنه ما زلنا متعاونين وما زلنا بنحاول نساعد بعضنا البعض.
3: يعني ما شاء الله يعني البلدية ما شاء الله في المناطق مثلا يعني في الأسواق ما تكون يعني مزدحمة وكذا، يعني أسواق مبهدلة أو الطرقات مبهدلة تقوم يعني تنظيفها وهكذا.
0: انا بشكرك
3: عشان كده يعني تفضلي. مش يعني المبادره عندنا كويسه جدا صدق، يعني صراحه في تعاون في موده في رحمات الناس يعني ما زال القلوب متراحمه صدق صدق.
0: جميل جميل، شكرا شكرا لك عزيزتي نجمه. وزي ما تحدثت نجمه انه حلو ان احنا نشوف مظاهر التراحم ما بين الناس، التعاون، هذا الشيء مهم جدا مستمعينا الكرام في ظل التحديات وفي ظل الاوضاع الراهنه اللي احنا بنمر فيها. كثير من الناس بنلاقيهم انهم بيكون عندهم عزة نفس وبيتعرضوا لظرف معين. الظرف هذا يكون يعني ظرف جدا صعب زي مثلا مرض، فبنلاقي انه تكاتفنا مع بعضنا البعض، تراحمنا مع بعضنا البعض، اطلاق مبادرة، او حتى ممكن احنا كناس في صندوق في عمارة او حتى في الحي ان احنا نعمل صندوق. الصندوق هذا يتم فيه جمع مثلا التبرعات، كل واحد على حسب مقدرته. هذه التبرعات تروح لكل شخص مر بأزمة، بمرض معين، بشيء معين، فنحاول ان احنا نكون عون لهذا الشخص، فنحاول بقدر المستطاع ان احنا نعمل شيء ايجابي في هذا المجتمع. نستقبل اتصال.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي العزيزة، أسعد الله مساكم بكل خير، يسعد أوقات الطاقم والمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
4: الحمد لله على كل حال. أهم شيء أني سمعت أصواتكم وأتمنى لكم التوفيق ويا ربي تكونوا بأحسن الأحوال أنتم ومستمعيكم جميعا.
0: الله يسعدك. طيب يا عبد الله، هل بتبدأ بالمداخلة أو أن احنا نروح على فاصل إعلاني قصير وانت خليك على الخط وبعدين نبدأ في المداخلة؟
4: والله اللي تشوفه.
0: أوكي. انت خليك على الخط، حنروح على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لنسمع مشاركتك ومداخلتك معنا. خليك على الخط. الله يسعدك، الله يسعدك. إذا مستمعينا حنروح على إعلان قصير، فاصل إعلاني ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، ما زال عبد الله معنا على الخط. راح عبد الله. إذا عبد الله عاود الاتصال، في اتصال آخر. ألو، مرحبا. ألو ألو ألو، مساء الخير.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: أيوة نسمعك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت؟ بخير
0: الحمد لله. كيف الحال؟ إيش أخبارك؟
1: يعطيك العافية، معك أبو فهد. أبو فهد يا بنتي.
0: الله يعافيك أبو فهد، أهلا وسهلا فيك.
1: الله يحفظك.
0: سمعت
1: اليوم تتكلمي عن المبادرات؟
0: أيوة، بنتكلم عن المبادرات وأهمية المبادرات.
1: هذه المبادرات يا بنتي كانت زمان كان مبادرات أسبوعية وشهرية، وكان دائما في مبادرات في الأحياء وفي الشوارع، وفي حتى أفراد القوات المسلحة والطلاب كلهم كانوا يخرجوا من مبادرات إلى الشوارع ويصفوا كل حاجة. لكن الآن ما قد كم أكثر من 20 سنة ما قد شفت مبادرة، ما قد شفت مبادرة نهائيا.
0: يعني ما قد سمعت.
1: لكن من قبل كان دائما مبادرة، كانت دائما مبادرة.
0: أبو فهد، ما قد سمعت عن مبادرة مثلا بيقوم فيها بعض الشباب، بعض المواطنين في بعض الأحياء؟
1: عفوا يا بنتي، والله شوف الصوت ضعيف ما يستمع والله.
0: طيب حابب تضيف أي شيء؟ حابب تضيف؟
1: أقول لك المبادرات من بعد عام 94 انتهت المبادرات، وانتهت النشاطات، وانتهت كل حاجة انتهت يا بنتي. ولكن نسأل الله العظيم أن يهدي شبابنا ويهدي أمتنا ويهدي شعبنا إلى ما فيه طريق الخير. وشكرا جزيلا، وربنا معكم إن شاء الله. مع سلامة الله.
0: شكرا جزيلا لك، شكرا لك عزيزي، شكرا لمشاركتك. نتمنى أنه زي ما قال صديقنا الدائم أبو فهد أنه ترجع المبادرات زي ما كانت من قبل. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي.
0: أهلا وسهلا. عبد الله، المساحة لك، تكلم واعطينا رأيك.
2: شوفي يا أختي، أنا أتكلم من مناطق ليبيا، قد تكون هناك مبادرات في المناطق المدنية. لكن يا أختي، أولا لا يوجد وعي بمعنى كلمة مبادرة. مجرد ما يشوفك تعمل شيء جميل يستنكر عليك المواطن. أنا شو متحاملا على المجتمع، بقدر ما أنا متحامل على اللاوعي ولا مسؤولية. من المفترض يا أختي أن تشوف الشخص يعمل شيء مثال، يعني يزيل المخلفات من الطريق، يجي يعمل أي شيء، من المفترض أن نحن نشهد بهذا الحال. لكن للأسف يظهر لك واحد يعني ما شاء الله يعني شاوتي، نقول لك يا أخي ما لك علاقة، امشي لك ما فيش داعي. طيب إلى متى؟ إذا انتبه لمنطقتي ولطريقي، وإلى يعني من ينتبه لي؟ وإذا أنت ما تفكر في مصلحتك ومصلحتي، من يفكر فينا؟ يفتي أنا بأن المجتمع يخاف من المبادرات، لا أقول يخاف، بل أصبح لا يعيرها أي اهتمام، بل يسخر منها. إذن لأن هنا نسمي

0: فيها اللا وعي ولا لا تفكير. فلهذا انا اطالب من منطلق المسؤوليه ومن منطلق الاخوه ان يا اخي اذا ما تعمل مع هذا الشخص اي شيء لا تحكر مزاجه، اذا ما تسلم عليه تسميم اسمعي يا اخي سلم عليه وروح لك لا تحكر مزاجه، لان هذا يحمل مبادره. اضرب مثالا يا اختي، اذا شفتوا احدا يقوم باصلاح جانب الطريق من المفترض اقل القليل ان عندي ما اعطيه عليه واقول لربي يعينك او اقل القليل امر مرور الكرام. لكن يا اختي يعني ما يسمحوا باماطه الاذى وابعاد الاذى عن الطريق، بل يقوموا بإيذاء من يبعد عن الطريق أي شيء. المبادرة لا تعني الطريق بل تعني المبادرة بتنظيف المساجد، المبادرة بتحسين وبجودة الأسواق، المبادرة كيت وكيت. لكن يجب على من يقوم بالمبادرة أن يدرسها دراسة متأنية حتى أنه لا يؤذي من حوله، لأن بعض المبادرات يأتي تظهر أنها مبادرة وهي ليست مبادرة. أعود إلى الموضوع وأقول من يقوم بالمبادرات علينا أن نكرمه، علينا أن نقف إلى جانبه، علينا أن نساعده، لا نكون عبئا على أنفسنا، وخصوصا في المناطق الريفية المجتمع لا يفهم ما معنى كلمة مبادرة. أحيي أبو فهد، أحيي الجميع، تقديري واحترامي للجميع لعدنية
1: استراحة
0: الظهيرة. عبد الله أحمد مسعد أبارك.
1: شكرا لك عبد الله، شكرا لرأيك. وهو تطرق لموضوع انه في بعض الناس ممكن ما يكونش عندهم وعي بمعنى المبادرات التي يقوم فيها عدد من الأشخاص. في بعض الأحيان المبادرات هذه تكون مبادرات فردية ممكن يقوم فيها أشخاص عاديين، مواطنين عاديين، أفراد عاديين. في بعض الأحيان تكون في مبادرات تقوم فيها منظمات مجتمع مدني. في بعض الأحيان يكون في مبادرات يقوم بها رجال أعمال. كل هذه المبادرات التي تقام يكون الغرض منها أو الهدف من هذه المبادرات هي المساعدة أو تقديم الدعم للكثير من المواطنين. وكلما كانت المبادرات هذه مرتبطة أكثر في الخدمات، كلما كانت أكثر فائدة وبتعمل فائدة على الجميع. مثلا في بعض المبادرات اللي بتظهر لدعم مثلا بعض المرضى وجمع تبرعات لبعض المرضى، في كثير من المبادرات الفردية التي تختص بموضوع النظافة، وفي كثير من الأفراد اللي بيعملوا حملات نظافة. في بعض الأحيان بيكون في مبادرة، مثلا أنا قريت قبل كذا فترة بالفيسبوك إنه الآن الطلاب يعني معاهم اختبارات، فممكن إنه شخص من الأشخاص اللي هم فاهمين والأشخاص اللي هم متعلمين ممكن إنه وهو جالس يجمع الشباب اللي موجودين في الحي ومثلا معهم اختبارات يبدأ يشرح لهم بعض الأشياء الصعبة أو بعض المسائل الصعبة، ممكن أنه يقدم لهم الدعم. فهذه كمان مبادرة يقوم بها بعض الأفراد لتقديم الدعم في الخدمات وفي كافة المجالات. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو
2: المرحبا.
1: اهلا وسهلا استاذ محمد فضل، كيف حالك؟ الو تسمعني؟
2: حالك صحيح؟
1: الله يسعدك استاذ محمد فضل. احكي لي عن المبادرات والتجارب.
2: الو
1: انا اسمعك، تسمعني؟
2: الحمد لله.
1: تفضل.
2: لا تكلمت عن الشعب.
1: تفضل عزيز.
2: الأول تحية لعبد الله مسعود والعميل أبو فهد من الحسوة، من حمية الحسوة. عن المبادرات. المبادرات في نوعين، كانت في الماضي صح مبادرات تأتي زي ما قالوا أبو فهد، لكن كانت تأتي عبر منظمات شبابية ونقابية وجمعية.
1: ألو.
2: لا حين بعد طلقات هذا حفر الكابلات للتلفونات يعني حاجة نقدر عليها كنا نشارك فيها. الآن في في الآن في مبادرات ولكنها محصورة على بعض المبادرات الشبابية المحدودة، ما تلقون مبادرة معينة، وهذا الشيء برضه إيجابي حول العدول أو نظامات شبابية تورع مثلا في التحصين أو مبادرات تورع في على حاجة، لكن يجب أن تنظم
1: يبدو أن في مشكلة في الاتصال. شكرا لاتصالك أستاذ محمد فضل. أنا ما كنت سامعة بالضبط عن الحديث الذي تحدثت فيه. في اتصال؟ ألو؟ ألو؟
3: ألو؟
1: أهلا وسهلا.
3: ألو تسمعيني أخت عليا؟
1: أيوة أسمعك، كيف الحال؟
3: نحمد الله على كل خلفت علي. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، محبوب معنا ولا لا؟ أنا مش شغلت
3: بالإسم. تحية تحية.
1: أهلا وسهلا فيك. عجبني
3: صراحة ووضعت يدك على الجرح كما يقال.
1: تفضل عزيزي تفضل.
3: أما أختي أولا أشكرك على تألقك في طرح مثل هذه المواضيع الشيقة جدا التي تلامس المجتمع اليمني بشكل عام. أختي ما هي المبادرة الشبابية؟ هذه المبادرة هي أولا حث الآخرين على العمل الإيجابي سواء كان في المدينة أو في الرياض. نحن عندنا هنا في الراهدة مثلا بعض الشباب يقوم شبابا وشيء يعني وأنا وكهولة يعني كما يقول يعني يضع مبادرات مثلا عندما فقدنا الأمل تماما ما بين المواطن والدولة خلاص أصبح يعني مع فيش مع أحد يرمي حمله على الدولة أو على المجالس المحلية، خلاص أصبح الأمل مفقود يعني أن الدولة هذه أو المجالس المحلية وكذا أن تقدم لنا شيء قبل يوم لو حدث أمطار ولا كذا
1: صحيح
3: وحدث اختراق سد معين نجلس يعني أشهر إلى سنة إلى سنتين يعني على ردم هذا السد أو إصلاحه لن نحصل على ذلك. وبالتالي بدأ بعض الشباب يعني وفي أي أضرار بالنسبة للأمطار وكذا يقومون يعني بأيديهم يفرقون وينتقلوا إلى التجار، التجار يعني لو فهم الفكرة أصحاب مواد البناء هذم يقدمون مثلا السمنت الحديد الكذا فهم شيء يقتنعون بالفكرة مثلا يعني بنوا تخيل يختي في يعني طرقات في أعماق الجبال يعني مبادرات شبابية مبادرات يعني محلية ما بينهم البين ثانيا انتشرت هذه مثلا الخزانات الأرضية هل تسمى عندنا هنا سقاية أو كذا وخزانات أرضية يعني كل يوم أهل القرية كامل يروحوا عند سين مثلا واليوم عندما ينتهي اليوم عند محمد بعد أسبوع عند وليد بعد أسبوع حتى أصبحت القرية على هذه الحارة أكثر من 55 مثلا خزان أرضي عندما في إحدى المنظمات عندما شارت هذا كله الحفرية موجودة استطاعت أن تترضى لهم يعني بالصبة والحديد على أساس أنه يصبوها من فوق من كل فبالتالي ما أصبح شيء أمل أن الدولة تسوي لها بدل أنه ينتشر مثلا تنتشر عدوى المبادرات بين المجتمع يعني هذا السلوك حضري حل يعني أن المبادرات تنتشر بالأرياف والقرى والمدن
1: أكيد.
3: لأنه خلاص الدولة استطاعنا أن نقول في الفترات الأخيرة ما تقدمش لنا
1: صحيح.
3: شيء يقول لابد أن يكون مثلا الشخص نفسه ويكون كمبادرة بحد ذاته يعني ويسعى وراء ذلك والدال على الخير كفاعله في الحديث أو بمعنى الحديث الدال على الخير كفاعله أخت عليا.
1: أنا بشكرك شكرا لك شكرا على مشاركتك صديقنا فتحي. وفعلا في الوقت الذي تتقاعس فيه الجهات المختصة أو الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين في تقديم أبسط الأشياء المهمة نلاقي إنه ظهور المبادرات حل مش صح إنه مش ممكن يكون حل جذري قد ما ممكن يكون حل كجزء من المشكلة ليحل لنا مشكلة كبيرة جدا. فتحية أكيد لكل من فكر بمبادرة معينة أو لكل من طرح فكرة معينة. وقد قلت ممكن تبدأ هذه المبادرة بكلمة واحدة ومن ثم يبدأوا يعملوا عليها ويقدموا فيها المطلوب ومن ثم ممكن هذه المبادرة مع الوقت تتحول إلى مشروع مستدام. هذا المشروع يعني هذه المبادرة بدل ما كانت تضم فئة قليلة من الناس تتوسع إلى أن تضم فئة أكبر ثم تتوسع يعني تشمل فئات أكبر. وكل مشروع بنشوفه في خدمة الناس في خدمة المجتمع. عرفوا أنه كان مبادرة أو كانت فكرة فردية، ولكن تم بلورة هذه الفكرة وتم دعم هذه الفكرة إلى أن وصلت إلى مشروع استدامة يعني بيقدم الكثير من النفع للناس في مجالات كثيرة. مستمعينا الكرام، في مجتمعنا تحتاج إلى أنه يكون في مبادرات توجه نحوها، مثلا في التعليم نحتاج إلى مبادرات فردية، في الصحة نحتاج، في المياه، في يعني حتى في دعم الأسر المحتاجة نحتاج إلى مثل هذه المبادرات. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: كيف؟
1: تمام بغداد، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
1: تفضلي يا بغداد، احكي لنا يعني ايش، ولا خليني اسألك سؤال. تمام، لو انت عندك يعني اعطيتك وقلت لك يا بغداد احتاج مبادرة انت تقومي فيها او تطلقيها، ايش حتختاري؟ ايش المبادرة اللي ممكن تختاريها؟
4: يعني بريت المنطقة حقنا. هلا.
1: أيوة معاكي أسمعك.
4: هلا.
1: أسمعك يا بغداد. أسمعك.
4: هلا.
1: بغداد أنا أسمعك. أنا أسمعك يا بغداد، مش عارف يمكن ما تسمعيني، حاولي تواصلي فينا من جديد. بغداد شكرا لك، شكرا لاتصالك. كثيرة هي المبادرات مستمعين الكرام اللي كانت في السابق وحصلت، ومبادرات كانت في قطاعات وفي مجالات مختلفة، في مجالات الصحة وفي مجالات التعليم. وزي ما تحدثنا إنه أغلب المشاريع هذه اللي احنا بنشوفها أو أغلب الأفكار هذه لم تكن يعني التي قامت فيها أو الذي اقترحتها مؤسسات كبيرة، وإنما هي كانت مبادرات فردية قام بإطلاقها شخص معين، قام بالتفكير فيها فئة أو مجموعة من الناس فبلوروها زي ما قلنا الفكرة هذه ودعموها حتى أصبحت مشروع مستدام يقدم الكثير والكثير. المبادرات الفردية ممكن زي ما قلت تصنع فرق وتضيف تغيير إيجابي، وممكن إنها تنتشل معاناة شخص يعني بيكون خلاص على حافة الهاوية. ممكن مبادرة بسيطة، ممكن مبادرة فردية تخرج ناس من المعاناة اللي هم بيعيشوها، بالذات إذا كانت هذه المبادرة مقدمة إلى دعم بعض الأسر المحتاجة. قديش حلو إن احنا نشوف المجتمع متماسك ومتعاون مع بعض البعض. بنشوف إنه زي هذه المظاهر بدأت للأسف أنها تقل، يعني من قبل كان مظاهر التعاون المشترك ما بين الناس والجيران كانت ظاهرة وبقوة، ولكن للأسف الآن في البعض، ولا نجمع ونقول الكثير، ولكن في البعض يمكن مع الانشغالات برضو مثل ما قالت أم حمزة إنه مع الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح الأشخاص غير قادرين على المساعدة زي ما كان أول، فيا الله مثلا هذا مصدر الدخل أو الراتب اللي بيستلموه مع غلاء الأسعار يكفي الأسرة فقط، فما عاد فيش مجال إنهم مثلا يخرجوا جزء منه لمبادرات معينة أو تبرعات معينة. ولكن رغم هذا الشيء إلا أنهم بيحاولوا يحافظوا على هذه الأشياء اللي كان من السابق يعني يقوموا بها وبيشوفوا أنه ما فيهاش أي صعوبة. إحنا كلنا مستمعينا الكرام في مسؤولية مجتمعية لازم نقوم فيها. صح أنه الجهات المختصة لازم تقوم بدورها وتؤدي واجبها على أكمل وجه، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل تقاعس بعض الجهات فإحنا لا ما في اليد حيلة، إلا أن إحنا نقوم بالذات عندما ترتبط الأشياء بموضوع النظافة أو موضوع الصحة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا.
5: ألو
1: أيوة
5: ألو
1: أيوة أسمعك. أنا أسمعك، تكلمي أسمعك.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. نسمعك والله العظيم إن إحنا نسمعك. إذن كان نفسنا نسمع رأيك، كان نفسنا نسمع إيش المبادرة اللي مثلا ممكن تختاريها. المبادرة هذه يعني تكون جيدة أو أنها تصنع تأثير وتغيير في المجتمع.

إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدثنا المبادرات المجتمعية بشكل عام ممكن تبدأ بفكرة معينة يقدمها كثير من الأشخاص، ممكن حتى من الأفكار أو من المبادرات، إنه مثلا في شخص كويس أو شاطر في مادة الرياضيات، فممكن إنه يعمل مبادرة لأهل الحي أو حتى للأقارب، يبدأ يشرح لهم الأشياء الصعبة، يخصص من وقته يعني ساعة أو ساعتين مثلا في اليوم، وإذا كان معه مكان يبدأ مثلا يقدم المعلومات. ممكن كمان في بعض الأشخاص يقدموا زي هذه الأشياء أونلاين. المبادرات الفردية والمجتمعية كذلك ممكن إنه يكون من خلالها إكساب معرفة أو إكساب معلومات جديدة للمجتمع. فأنا أذكر إنه كان في مبادرة قام فيها دكتور قلب في اليمن، وإنه كان يخرج يتجول بسيارته ووضع لافتة إنه أنا طبيب، إذا كان في عندك أي استشارة اسألني أو استشيرني. كمان هذه من المبادرات اللطيفة والكويسة، لأنه في بعض الأحيان حتى الاستشارة من طبيب أو من دكتور تحتاج الكثير من الجهد، تحتاج إلى الكثير من الوقت. ففكرة إنه يكون في مبادرات كويسة، إنه حتى كمان في أشخاص بعلمهم هذا بيقدموا المعلومات أونلاين عن طريق مثلا المواقع أو حتى عن طريق برامج التعلم عن بعد. فهذه الأشياء مهمة جدا مستمعينا الكرام، مهمة للفرد زي ما قلنا، ومهمة للمجتمع، بتصنع أثر جميل، بتصنع فرق، وخصوصا في هذا التوقيت، التوقيت اللي فيه تحديات كثيرة بتواجهنا إحنا كمجتمع، بتواجهنا إحنا كمواطنين. فهنا بنقول مستمعينا الكرام إنه نحاول إحنا بقدر المستطاع إن إحنا نقوم ببعض المبادرات، وزي ما قلت ممكن فكرة واحدة تغير أشياء كثيرة، ممكن فكرة واحدة تتطور وتصل إلى مشروع مستدام، بدل ما كان يستفيد منه مثلا 5 أشخاص يستفيد منه 100 شخص. ولكن دائما احنا بنقول كل شيء في حياتنا تحتاج إلى عزيمة، إرادة، إلى كفاح، وكذلك يحتاج إلى أنه يكون معنا أشخاص مؤمنين بأفكارنا، أشخاص حوالينا داعمين لنا. مستمعينا الكرام، احنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. لاقون إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد في حلقة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي عدنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام الصحة في حضرموت الوادي عضو البعثة الطبية لوزارة الصحة اليمنية للحجة يطلع على الخدمات الطبية والوقاية المجانية بمطار صيئون الدولية. وزير الإدارة المحلية يحدد ملامح خطته القادمة، إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وإنهاء تداخل الاختصاصات. الدكتور الوليدي: نواجه تحديات عودة تفشي الحصبة ونقص الدعم الخارجية يصل إلى 65%. محافظ عدن يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم العمل الإنساني والخدمات الأساسية. نزول ميداني مفاجئ لمتابعة توزيع الغاز المنزلي في تبن بلا حجة. وأخيرا، محافظ عدن يبحث دعم تمكين النساء وتعزيز المشاريع المجتمعية. وإليكم التفاصيل. اطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية وعضو البعثة الطبية للحج هاني خالد العمودي على الخدمات الطبية والوقائية المقدمة لحجاج اليمن في مطار صيئون الدولي، مشيدا بجهود الفرق الصحية والتنسيق لتسهيل إجراءات تفويج الحجاج عبر المطار. أعلن وزير الإدارة المحلية بدر با سلمى خطة لإعادة ضبط العلاقات بين الحكومة والسلطة المحلية، تشمل إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وورشا وطنية لمعالجة تداخل الصلاحيات مع برنامج زمني من 3 مراحل تنتهي بمنتصف يونيو، مؤكدا أن التناغم بين الطرفين ضرورة لتحقيق التنمية.
1: الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقوم وزارة الإدارة المحلية في الوقت الراهن بتنظيم فعاليات عدة، الهدف الأساسي منها هو معالجة الاختلال في العلاقة ما بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، لأنه كما نعرف نحن تماما أنه في خلال فترة الحرب كانت الحكومة غائبة عن المحافظات المحررة، هذه ورشتين التمهيديتين هذه الأولى والثانية في عدن والمكلا. سيتم تنظيم مؤتمر وطني كامل في مدينة عدن إن شاء الله في منتصف شهر جون. هذا المؤتمر سيكون كبير وعلى قد ومشاركة واسعة من المنظمات الدولية ومن الجهات المختلفة، كانت رئاسية، كان مجلس وزراء، الوزراء، المحافظات، المحافظين. وهذا بيكون الزخم كبير جدا في هذا المؤتمر بأهمية هذا الموضوع، لأن بدون معالجة الإشكالات الموجودة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لا يمكن تنفيذ أي خطة تنموية ولا برنامج الحكومة ما لم تكن الجهتين الحكومة والسلطات المحلية في تناغم كام، والكل يتوجه فعلا إلى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لهذه المرحلة. شكرا.
0: أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي أن الحرب الحوثية تسببت في تراجع الأداء الصحي لأقل من 50%، لكن بدعم من مركز الملك سلمان والبنك الدولي أعيد تشغيل 3200 مرفق حذرا من عودة شلل الأطفال والأمراض الوبائية بسبب منع التطعيم، وكشف عن تراجع الدعم الخارجي 65% خلال العام 2026.

0: تدخل بعد الأمطار الذي حصلت في عدد من المحافظات، حوالي صدر أكثر من 20 مديرية على 4 محاور، اللي هو التقصي الحشري للبعوض، وكذلك التشخيص و حالة تدريب عدد من الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الحميات خصوصا الملاريا وحمى الضنك والرش الضبابي. وستكون هناك ايضا توزيع ناموسيات في عدد من المحافظات، هذه من ضمن الاستجابة التي قامت بها الوزارة. وتعمل الوزارة جاهدة مع شركاء القطاع الصحي، رغم انه هناك تخفيض من الدعم حوالي 65% العام 2026 وما بعد 2027 2028، وهذا سيؤثر سلبا على النجاحات التي تحققت خصوصا في دعم المرافق الصحية من أدوية ومن مستلزمات طبية وتدريب الكوادر الصحية وتقديم خدمات التحصين وخدمات التغذية وخدمات صحة الأم والطفل، وهذا سيتأثر سلبا. لكن الوزارة هناك لديها بعض السيناريوهات أو بعض الاستراتيجيات التي تعمل عليها مع شركاء القطاع الصحي.
1: أشاد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ بالدور الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر خلال لقائه رئيسة البعثة أميرة كدير، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تدعم الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى المعيشية بمحافظة عدن. نفذ مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تبن عبد القوي عمر الحشرية نزولا ميدانيا مفاجئا إلى مجمع محاط عدن للغاز للتأكيد من انتظام توزيع الغاز المنزلي ووصوله للمواطنين دون تلاعب ضمن الحملات الرقابية الهادفة لحماية المستهلك وضمان استقرار التموين. ناقش محافظ عدن عبد الرحمن الشيخ مع إدارة سوق الومن دعم وتمكين النساء وتعزيز المبادرات المجتمعية لمساعدة الأسر المحتاجة، وأكد أهمية المشاريع التنموية في تحسين الأوضاع المعيشية، فيما استعرض فريق السوق خطط توسيع المشروع لتوفير فرص اقتصادية للنساء وتعزيز الاستقرار المجتمعي. إلى هنا نختتم هذا الحصاد، دمتم في رعاية الله وإلى لقاء يتجدد بكم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا لنا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيبانية، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. ترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: حزتي فيه فرزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: شنو ما نبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبة ما يبقاش فيه. واش اللي كيجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: ما ظنك كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يرحمك عطاني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليسي ودي مراد ما كاين ماشي مشكل والله علاش ديتي الريال
0: ابتسام.

0: بودكاست
1: عدنية
0: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن فيها اف ام، لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 88.9
6: ما بعد صبرك
0: بشي.

0: واحد.
1: أنا الحقيقة ما كنتش عارف أنا بروح هناك إزاي. كل ليلة أقول هبطل، ألاقي نفسي برن الجرس وقاعد على الترابيزة بفرق الورق. خسرت كتير، استلفت كتير، كان ممكن أرهن أي حاجة أو أي حد عشان أقعد القعدة دي.
0: أنا وضعي مختلف شوية، أنا لما بتضايق ببقى محتاجة أشتري حاجة. هو ده ما كانش بيعمل لي مشكلة في الأول، لحد ما جه يوم استلفت، ديوني كترت، غيرت نمر تليفونات كتير قوي، كلها ناس عايزة فلوسها، لدرجة أني فكرت أسيب البلد، بس حتى معيش فلوس أسافر بيها.

هل تتخيل نفسك في مأمن من الإدمان؟ أنا الدكتور آدم بطايني وحلقتنا اليوم عن الإدمان. ممكن إنك ما بتدخن ولا بتتعاطى أي عقاقير ولا واحد من رفقائك متعلق بهاي الأمور، لكن هل معنى ذلك فعلاً إنك ما بتعاني من الإدمان؟ براين شاب أعزب وبلغ من العمر 35 سنة وبحب السفر. يبدو الموضوع طبيعي مش هيك؟ مين منا ما بحب يسافر ويستكشف العالم؟ لكن براين ما بيستطيع يستقر في أي مكان أكثر من أسابيع قليلة، بيشتري تذاكر سفر بدون أي سبب. بيستعمل براين بطاقات الائتمان لشراء تذاكر السفر لحد أعلى من دخله السنوي، بلغت ديونه المتراكمة بسبب السفر أكثر من 250 ألف دولار، رغم أنه دخله السنوي ما بتجاوز 30 ألف فقط. رغبة ملحة ما بيستطيع مقاومتها ولا التفكير في عواقبها. بيشعر براحة غريبة لما يكون على الطيارة، لدرجة أنه اشترى مرة تذكرة سفر عشان يتناول الطعام في الطيارة وعاد في نفس اليوم. ممكن أنت ما بتسافر كثير، لكن هل يعني ذلك أنك في مأمن؟ كم مرة بتطلع على هاتفك خلال ساعات العمل أو خلال وقت الدراسة أو حتى خلال عشاء مع أصدقائك؟ في حالة بدت غريبة سجلها قسم الطب النفسي بمعهد ناجبور بالهند عن امرأة هددت زوجها بالانتحار لما طلب منها الامتناع عن استخدام الواتساب. شخصت هاي المريضة بأنها بتعاني من إدمان الواتساب إلى جانب اضطراب الشخصية الحدية. هل يعني ذلك أنه كل شخص متعلق بشيء ما بكون مدمن عليه؟ مش شرط أنه كل تعلق يكون إدمان بالضرورة. يعرف الإدمان بأنه اضطراب في الدماغ يتسم بارتباط قهري بمحفزات نظام المكافأة في الدماغ، فبيدفع الشخص لمحاولة تحقيق هاي المكافأة مهما كان الثمن، وبشكل يؤثر على حياته سلبا. بالنسبة لهاي المريضة، قضاء وقتها برسال الرسائل على الواتساب لأصدقائها متعة عوضتها الكثير من الفراغ اللي كانت تشعر فيه. كانت ترسل يوميا ما يزيد عن 300 إلى 400 رسالة. حاولت حذف التطبيق أو حتى التخلي عن الجهاز، لكن كل ذلك لم ينفع. بيعمل نظام المكافأة بشكل تلقائي مع الدوافع الداخلية مثل الجوع والعطش والرغبة الجنسية، وبيضبط اندفاعنا في هاي العمليات ارتباط نظام المكافأة بعدة مراكز عليا، منها الشبع أو مراكز التقييم والتخطيط اللي بتقيم المخاطر وبتحدد ما إذا كان الفعل مناسب وما إذا كان التوقيت مناسب. وبتضطرب هاي الدائرة في إحدى نقاطها في بعض الاضطرابات. ما بتعني هاي المحاولة الإدمان. ممكن تتناول وجبة حبيتها مرة بدون ما تدمن عليها، وممكن تجد متعة في الشراء بدون ما تدمن عليها. بعض الناس اللي بتناولوا المنبهات ما بيدمنوا عليها. هناك خيط رفيع بين الاعتياد والإدمان. حاول العلماء البحث عن أسباب علمية لوقوع بعض الأشخاص في الإدمان، بينما ممكن يجرب غيرهم نفس التجربة وينجو منها. مش كل من يشرب الكحوليات مدمن، ولا كل من جرب القمار أدمنه. وإحدى التفسيرات بتشوف إنه هناك استعداد جيني عند البعض، وهذا الاستعداد هو اللي بيمنح تجاربهم الأولى هاي القيمة بالنسبة للدماغ. تفسيرات أخرى بتشوف إنه هناك أمر أكثر تعقيد من هيك، وبتعلق بالظرف المحيط والحالة النفسية اللي دفعت المريض للتجربة الأولى. على سبيل المثال، لما أدمنت آنا البالغة من عمر 31 عام التسوق، لم يكن هذا الموضوع وليد الصدفة. قضت من عمرها 31 عام تتسوق بشكل طبيعي لحتى الليلة اللي أشرفت فيها على الاكتئاب. انفصلت عن زوجها وبدت كل أحلامها محطمة. لما خرجت للتسوق ما كانت عارفة إنها رح تحظى بكل هاي المتعة. قدمت لنفسها اهتمام أشعرها بالسعادة وعوضها الكثير من الألم. وهاي اللحظة اللي تسجلت فيها المتعة قد تكون هي السبب الحقيقي للوقوع في الإدمان. أما الأدوية فتأثيرها مختلف. كان بيمبرتون الصيدلاني اللي اخترع كوكاكولا لأول مرة قد أصيب في الحرب الأهلية إصابات بالغة، عانى بسببها آلام قاسية. كانت أغلب المسكنات القوية وقتها تصنع من المورفين. عام 1874 تم اكتشاف الهيروين كأحد مشتقات المورفين باعتباره مسكن قوي جدا للألم، لكن المشكلة ظهرت بعد هيك أدت إلى منع استمرار تداوله. بيصبح من يعالج بهذا الدواء مسلوب الإرادة بشكل كامل، ممكن يقوم بأي شيء عشان يحصل على جرعة من الدواء. بتأثر الأدوية بشكل مباشر في الدماغ، بتحفز مراكز إفراز الناقلات العصبية في دائرة المكافأة، ترفع مستوى الدوبامين اللي هو رسول السعادة في الدماغ، ممكن يأثر على النورابينفرين والسيروتونين، أو حتى ممكن تقوم هي نفسها بعمل هاي الناقلات العصبية مباشرة عن طريق التأثير على مستقبلاتها بدون الحاجة لأي مساعدة. ما بتعمل كل العقاقير المخدرة بنفس الطريقة طبعاً، وما بتسبب نفس الأثر. بعضها ممكن يزيد التركيز في البداية وبعضها بحرر الخيال، بس في النهاية كل هذا الأشي بزول وبيشعر المدمن بالفرق بين عالم المتعة وواقع بالغ الألم. لن يكون هناك أي مجال للمقاومة. بتبدأ الدائرة الجرعة الثانية والثالثة، لكن الإدمان غدار. لما يوقع الفاس بالرأس بيبدأ مبدأ حيوي مهم في كيميائنا الداخلية، وهو التشبع أو التحمل tolerance.
هو أسلوب حماية داخلي بتوقف الجسم عن الاستجابة لمستوى التحفيز المعتاد من الدواء أو المؤثر. بس هون تكمن الخطورة، بيتولد نداء قوي بيطلب تكرار المتعة أو الخلاص من الألم، بس هناك استجابة داخلية بترفض بلوغها. فشو رح يعمل؟ بيلجأ لزيادة الجرعة عشان ممكن توصله لنفس السعادة المستحيلة. بيتعاطى المدمن جرعات أكثر وبيكرر عاداته اللي أدمن عليها بشكل أعمق. ممكن يسافر أكثر زي ما بيفعل براين، أو تشتري أكثر مثل ما فعلت أنا. ترغم العقل للاستجابة فبيستجيب، بعدين بيعتاد وبيتشبع وهكذا، وبتبدأ الدائرة القهرية. ولأنه مسارات المتعة بتتحكم في الذاكرة ومراكز الإرادة، وإلها تأثير أيضا على مراكز التخطيط والقرار اللي بتم تنشيطها فقط في مراحل ما قبل النشوة، فالمدمن مراوغ ومحتال حتى يصل إلى لحظة الديمومة. هو بحاجة دائما أنه يسكت رغبة داخلية بالتوقف، ففي حالتنا هون بتسبب الأدمان لرفع هاي التوقعات، فبصير مجرد النزول درجة صغيرة عن النشوة القصوى هو كل الألم، لأنه الدماغ رح يسعى بكل ما يستطيع لحماية نفسه من الألم أو ما نعرفه بأعراض الانسحاب. هون الإدمان ببطل يصير رغبة في الحصول على المتعة، بس بصير خوف من الألم، فبتستمر دائرة الإدمان، وبيؤدي الإدمان أمر ما لإدمان غيره. المبدأ واحد، الاعتمادية والرغبة القهرية في الحصول على السعادة التامة العاجلة. فبينتقل مدمني الحشيش مثلا إلى الكوكايين أحيانا، وبينتقل مدمني الجنس إلى العقاقير، إلى أن يصل المدمن لأحد أمرين، إما الانهيار أو أنه يقوده أحد ليبدأ رحلة التعافي. الرحلة مش راح تكون سهلة أبدا، راح تكون ممتلئة بالكثير من العقبات والانتكاسات، سواء كان مدمن للعقاقير أو للعادات، إلى أن يغير مجتمعه المحيط، رفقائه، بل وبيئته. كل ما بذكره بعالمه السابق ممكن يكون سبب في انتكاسه، فرحلة الشفاء من الإدمان ما بتنتهي أبداً. في الإدمان قد نملك حرية الاختيار والقرار بهذا الأمر، لكن لا نستطيع أبداً توقع النهاية، والحل يكمن دوماً في البداية. وفي هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة في جسم الإنسان نحاول نفكها في حلقة قادمة.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر،
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا بأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
1: 90 مول.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، أرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم عدنان الشيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام الصحة في حضرموت الوادي عضو البعثة الطبية لوزارة الصحة اليمنية للحجة يطلع على الخدمات الطبية والوقاية المجانية بمطار صيئون الدولية. وزير الإدارة المحلية يحدد ملامح خطته القادمة إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وإنهاء تداخل الاختصاصات. الدكتور الوليدي نواجه تحديات عودة تفشي الحصبة ونقص الدعم الخارجية يصل إلى 65%. محافظ عدن يشيد بجهود الصليب الأحمر في دعم العمل الإنساني والخدمات الأساسية. نزول ميداني مفاجئ لمتابعة توزيع الغاز المنزلي في تبن بلا حجة. وأخيرا محافظ عدن يبحث دعم تمكين النساء وتعزيز المشاريع المجتمعية. وإليكم التفاصيل. اطلع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية وعضو البعثة الطبية للحج هاني خالد العمودي على الخدمات الطبية والوقائية المقدمة لحجاج اليمن في مطار صيئون الدولي، مشيدا بجهود الفرق الصحية والتنسيق لتسهيل إجراءات تفويج الحجاج عبر المطار. أعلن وزير الإدارة المحلية بدر با سلمى خطة لإعادة ضبط العلاقات بين الحكومة والسلطات المحلية تشمل إنشاء الهيئة العليا للإغاثة وورشا وطنية لمعالجة تداخل الصلاحيات مع برنامج زمني من 3 مراحل تنتهي بمنتصف يونيو، مؤكدا أن التناغم بين الطرفين ضرورة لتحقيق التنمية.
1: الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقوم وزارة الإدارة المحلية في الوقت الراهن بتنظيم فعاليات العدة. الهدف الأساسي منها هو معالجة الاختلال في العلاقة ما بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، لأنه كما نعرف نحن تماما أنه في خلال فترة الحرب كانت الحكومة غائبة عن المحافظات المحررة، هذه ورشتين التمهيديتين هذه الأولى والثانية في عدن والمكلا. سيتم تنظيم مؤتمر وطني كامل في مدينة عدن إن شاء الله في منتصف شهر جون. هذا المؤتمر سيكون كبير وعلى قد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية ومن الجهات المختلفة، كانت رئاسية، كان مجلس وزراء، الوزراء، المحافظات، المحافظين. وهذا بيكون الزخم كبير جدا في هذا المؤتمر لأهمية هذا الموضوع، لأن بدون معالجة الإشكالات الموجودة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية لا يمكن تنفيذ أي خطة تنموية ولا برنامج الحكومة ما لم يكن ما لم تكن الجهتين الحكومة والسلطات المحلية في تناغم كام، والكل يتوجه فعلا إلى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لهذه المرحلة. شكرا.
0: أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي أن الحرب الحوثية تسببت في تراجع الأداء الصحي لأقل من 50%، لكن بدعم من مركز الملك سلمان والبنك الدولي أعيد تشغيل 3200 مرفق حذرا من عودة شلل الأطفال والأمراض الوبائية بسبب منع التطعيم، وكشف عن تراجع الدعم الخارجي 65% خلال العام 2026.
2: تدخل بعد الأمطار الذي حصلت في عدد من المحافظات حوالي صدق أكثر من 20 مديرية على 4 محاور، اللي هو التقصي الحشري للبعوض وكذلك التشخيص و حالة تدريب عدد من الكوادر الطبية لتعامل مع الحالات الحميات خصوصا الملاريا وحمى الضنك والرش الضبابي. وستكون هناك أيضا توزيع ناموسيات في عدد من المحافظات، هذه من ضمن السياب التي قامت بها الوزارة، وتعمل الوزارة جاهدة مع الشركاء، شركاء القطاع الصحي، رغم أنه هناك تخفيض من الدعم حوالي 65% العام 2026 وما بعد 2027-2028، وهذا سيؤثر سلبا على النجاحات التي تحققت خصوصا في دعم المرافق الصحية من أدوية ومن مستلزمات طبية وتدريب الكوادر الصحية وتقديم خدمات التحصين وخدمات التغذية وخدمات صحة الأم والطفل، وهذا سيتأثر سلبا. لكن الوزارة هناك لديها بعض السيناريوهات أو بعض الاستراتيجيات التي تعمل عليها مع شركاء القطاع الصحي.
0: أشاد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ بالمعيشية بمحافظة عدن. نفذ مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تبن عبد القوي عمر الحشرية نزولا ميدانيا مفاجئا إلى مجمع محاط عدن للغاز للتأكيد من انتظام توزيع الغاز المنزلية ووصوله للمواطنين دون تلاعب ضمن الحملات الرقابية الهادفة لحماية المستهلك وضمان استقرار التموين. ناقش محافظ عدن عبد الرحمن الشيخ مع إدارة سوق الومن دعم وتمكين النساء وتعزيز المبادرات المجتمعية لمساعدة الأسر المحتاجة، وأكد أهمية المشاريع التنموية في تحسين الأوضاع المعيشية، فيما استعرض فريق السوق خطط توسيع المشروع لتوفير فرص اقتصادية للنساء وتعزيز الاستقرار.

الاستقرار المجتمعي. إلى هنا نختتم هذا الحصاد، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء يتجدد بكم. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية FM.com أو حسابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا لنا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضلع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيبانية، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ما دعوت الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
3: عدنية FM.

0: عدنية FM.
1: لا تخليها
2: ما أخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بالسائرين إلى جنات النعيم. موجبات الجنة كما قلنا في حلقات ماضية، الله جل وعلا هو ذو المنة، إن أدخلنا الجنة فبرحمته لا بعملنا، لكنه سبحانه وتعالى جعل هناك محطات لأن يتزود العبد

من الإيمان ويغذي قلبه حتى يصل إلى الجنان. وهناك أمراض أيضا أحيانا تفسد على المؤمن جمال طريق الجنة. ولذلك هناك ثلاث أمراض إذا أصيب بها العبد لربما حرم الوصول إلى الجنة. ومن ذلك مثلا أولا الكبر. الكبر يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. والكبر مرض قلبي، قال الحبيب عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك الذي دائما يتواضع ويصبر نفسه مع المؤمنين وعلى المؤمنين ويخفض جناح الذل لهم، هذا قلب يستحق أن يكرم. فإذا برئ القلب من الكبر وتواضع المخلوق للخلق كان ذلك من موجبات الجنة. الثاني الغلول. والغلول عرفها بعض أهل العلم أنها الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها اختلاسا، فإن هذا من الغلول والذي لربما يحرم العبد من الجنة. الإنسان يخرج في سبيل الله مجاهدا لا يريد الدنيا إنما يريد الآخرة، لكن إذا خرج يريد الدنيا ورأى المغانم التي لم تغصبها المقاسم، يعني ما قسمت فأخذ منها، هذا تهمة قد تحرم ذاك المتهم جنات النعيم. إذن من برئ من الغلول أي كان قنوعا، كان عمله لله. وأخشى أن يدخل في ذلك تلك الأموال التي يختلسها بعض الناس فيؤتمن على خزينة ويؤتمن على عهد، ثم بعد ذلك تخف أمانته ويقل دينه فيأخذ ما لا يحل له. كن بريئا من الغلول من كل نوع حتى تصل إلى الجنة. ومن ذلك أيضا الدين. والدين حق الله، لا هو حق للمخلوق. كيف الدين يمنعني من وصول الجنة وهو حق المخلوق؟ لأن الله جل وعلا جعل الحقوق التي بين عبده وبينه مبناها على التسامح، يسامح عباده. لكنه جل وعلا إذا انتهك المخلوق حق مخلوق مثله فأخذ ماله ولم يرده وهو قادر ويماطل، والحبيب يقول: مطل الغني ظلم. فإنه لو كانت ميتته شهادة في سبيل الله فإن هذه قد تحرمه الجنة. فكن بريئا من الدين وتخفف من الدين، وإياك التساهل في أخذ أموال الناس وأنت لا تريد أداءها، فإن ذلك قد يحرمك الجنة. هنيئا ثم هنيئا لمن برئ من حقوق الخلق فلا دين عليه إلا لله جل وعلا، يموت يوم يموت ومن موجبات دخول الجنة له براءته من الدين. إذن البراءة من الكبر، البراءة من الغلول، البراءة من الدين موجب من موجبات الجنة. وإلى موجب آخر في مكان آخر، فإلى هناك. الحمد لله، شعبة من شعب الإيمان تبلغ الجنان، وهذه الشعبة عمل قلبي. من جمل الله حياته بها عاش على ضفاف السعادة في الدنيا لأنها من الإيمان، والإيمان في الجنة. الحديث عن الحياء. وقد يستغرب البعض: الحياء يوصل الجنة؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. ما المراد بالإيمان في الجنة؟ أي أن الإيمان طريق يوصل إلى الجنة. ولذلك الحياء هو الخلق الذي يدفعك

الحيي إنه رجل دائما يتوارى عن كل رذيل من الأخلاق ويتجمل بأخلاق أهل الإيمان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن الحياء: الحياء خير كله. وفي حديث آخر قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وتلاحظون أننا في زمن أحيانا نشعر أن الحياء هناك من يخاتله ليسرقه منا، هناك من يريد أن ينزع الحياء من قلوب ومن وجوه المؤمنين والمؤمنات، حتى يكون الواحد منهم لا حياء عنده، لا من الله ولا من خلقه، فتجده يجاهر بالذنب، تجده لا يردعها الحياء من الله، مع أن العبد والله إن العبد الذي يتذكر أنه لن يستطيع أن يعصي الله إلا بنعمة من الله أن يستحي. يا أخي، لو أعطاك إنسان شيئا من أمور الدنيا لاستحييت أن تخالفه، لأنه صاحب منة وصاحب عطية وأكرمك وأعطاك. الله أعطاك الحياة، أعطاك الله جل وعلا كل النعم التي أنت ترفل فيها، فكيف تعصيه بما أنعم به عليك؟ كيف تعصيه جل وعلا بما وهبك؟ ولذلك الحياء يأتي في اللباس، يأتي في الوجه، يأتي في الأخلاق. ولذلك بعض الناس حتى في الخلوة يستحي من الله. كان من السلف من لا يغتسل قائما حياء، وبعضهم لم ير عورته حياء، والبعض عياذا بالله لا حياء في وجهه. إذن الحياء موجب من موجبات الجنة، وسبب من أسباب الجنة، وأسبب لدخولها. فهنيئا لأهل الحياء، وعلى الآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم على الحياء. لا أقول الخجل في الرجل يعيبه، أما الحياء فإنه خير كله. ولما أتى رجل ليناصح رجل في الحياء أمر الحبيب الناصح أن يكف، فليس هذا شر بل هو خير كله. اللهم ارزقنا حق الحياء يا رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي ابنا لها قد مات، فإذا بها تذرف الدموع وتتذكر ذلك الحبيب المفقود، ذلك الابن، ولن يكون هناك قلب أرق ولا أرحم ولا ألطف من قلب الأم. تتذكر تلك الأيام الجميلة مع هذا الابن فيتفطر قلبها، تتذكر الفراق وأنها لن تراه بعد اليوم، أخذت تبكي بكاء شديدا وتسيل دموعها. مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى قالوا: ويلك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت لا تعرفه صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أنها قالت هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذتها رعدة، وأخذها مثل الموت، وأسرعت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تعتذر له مما بدر منها. كأنما خوفها أن رفعت صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم أنساها مصيبتها في فقد ابنها. ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه، فلم تجد عند الباب حجاب ولم تجد عند الباب حراس. ولما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، والله لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أحبتي، قد نفقد أحبة لنا في هذه الدنيا، وهذه حال الدنيا، اجتماع فافتراق. جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. هذه هي حال الحياة الدنيا، هذا يولد وذاك يموت. جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأكدار والأقداء، إنها سنة الله في الحياة. فمعجل يلقى الردى في نفسه، ومؤخر يلقى الردى في غيره. يصاب الإنسان بوالديه اللذان ربياه، ويصاب بزوجه التي هي سكن له، ويصاب بأبنائه الذين هم أمله ومستقبله، والحلم الذي يطمح في أن ينمو أمام عينيه. تنزل بالإنسان تلك اللحظات، لكن المؤمن في تلك اللحظة يصبر ويحتسب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعلم أن هذا إنما هو قضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل له من الحكم الشيء الكثير في هذه المصائب. وإذا نزلت المصيبة بالعبد، فإما أن يكون من الصابرين الذين ينالون الأجر عند رب العالمين، وإما أن يكون من القانطين الجازعين الذي لن يستفيد ولا يجد إلا ذلك الضنك والضيق في صدره، ولن يرد ذلك الميت. إذا نزلت المصيبة بالعبد فليعلم أن رحمة الله أوسع لهذا العبد منه. إذا مات للإنسان ابن فليصبر وليحتسب وليحمد الله على خيره وشره. عجبا لأمر المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا أمر الملائكة بأن تقبض روح ابن عبد من عباده، يقول لهم: اذهبوا فاقبضوا روح ابن عبدي فلان. فتذهب الملائكة وتنفذ أمر الله، ثم تعود، فيقول الله عز وجل: أقبضتم روح ابنه؟ فيقولون: نعم. يقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله: فماذا صنع؟ فيقولون: يا رب، حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا له بيتا في الجنة، سموه بيت الحمد. عندما نجزع على ربنا ومولانا ونتسخط منه، إننا نغضبه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي قدر وقضى. إننا نرجو لذلك الميت رحمة، فإذا أردنا ربنا أن يرحم موتانا فلنكن نحن مع ربنا ومولانا طائعين ونمتثل أمره سبحانه وتعالى. أحبتي، مات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبناؤه، ومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، ومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمه، ومات الأحبة بين يديه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم جزع ولا سخط. إننا نسلي أنفسنا أحبتي أننا كمؤمنين سنلتقي بأحبتنا، نلتقي ولو بعد حين. خلق الله هذا الإنسان فجعله يمر بمراحل شتى، إن أقصر هذه المراحل هي تلك المرحلة التي يعيشها في بطن أمه 9 أشهر، ثم يخرج لمرحلة أطول بقليل، إنها مرحلة هذه الحياة الدنيا 60 أو 70 سنة أو تزيد أو تقل، ثم ينتقل إلى مرحلة ثالثة هي أطول من المرحلة الأولى والثانية، إنها مرحلة القبر فيها السنين الطوال، ثم ينتقل إلى مرحلة أطول مقدارها 50,000 سنة، ثم ينتقل إلى جنة أو نار، إلى خلود أبدي. إننا لن نفارق أحبتنا إلا في هذه المرحلة القصيرة، هي مرحلة 60 أو 70، تزيد أو تقل مرحلة الدنيا، ثم سيلتقي المؤمن بأحبته. ولذلك لما نزلت المنية برسولنا صلى الله عليه وسلم ونزل به مرض الموت، لم يخبر أحدا أنه سيموت في ذلك المرض إلا شخصا واحدا، إنها ابنته فاطمة الزهراء حبيبته وابنته وقرة عينه، بضعة منه، أم أبيها، ناداها فأسرها بأمر في أذنها فانفجرت باكية وسالت دموعها، فقد أخبرها أنه سيموت في مرضه ذلك. ثم ناداها مرة أخرى فسارها، فإذا بالدموع تتوقف، وإذا بها تضحك بعد ذلك الحزن، إذ أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، فهان عليها الفراق يوم أن علمت أن هنالك لقاء. أيها الأحبة، مهما نزلت المصيبة بالعبد فلا تجعله يجزع ولا يتسخط، والله عز وجل قد قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما قدر الله كائن، ورحمة الله أوسع لنا. والله عز وجل نسأل أن يربط على قلوبنا عند المصائب، وأن يعافينا وأن يعفو عنا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسيلي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في
0: الجيم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليه
0: دي عدنية FM

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك. رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: مسي لي على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجائحه
4: سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا.
5: عدنيه اف ام تقدم برنامج القصه وما فيها.
6: ما كان خيالاً علمياً في الأفلام أصبح واقعاً. عالم ذكي يتحرك فيه كل شيء بلمسة زر، عمليات جراحية وتشخيص عن بعد، سيارات ذاتية القيادة، التحكم عن بعد لكافة الأجهزة في البيت والعمل. كل هذا وأكثر ستدعمه شبكات الجيل الخامس 5G. فما هي هذه الشبكات؟ وما الذي يميزها عن الأجيال السابقة؟ ولماذا يتسابق العالم للوصول إليها؟ وهل 5G خطيرة فعلا على الصحة؟ وما حقيقة أنها بوابة واسعة للتجسس واختراق الخصوصية؟ خلونا نتعرف على قصة شبكات الجيل الخامس وما فيها. Fifth Generation هي الجيل الخامس من شبكات الاتصال اللاسلكي الداعمة لأحدث التقنيات الخلوية. تتميز بسرعة اتصال كبيرة وزمن استجابة أسرع وسعة بيانات أكبر من أجيال الشبكات السابقة. أجيال شبكات الاتصال تطورت بسرعة رهيبة خلال 4 عقود. أول شبكة جي مكنتنا من إجراء مكالمات صوتية متنقلة، 2G سمحت بإرسال الرسائل النصية، ومع 3G صار بإمكاننا تصفح الإنترنت عبر الهاتف المحمول، 4G سمحت بمشاهدة الفيديو عبر المحمول وزيادة سرعة انتقال البيانات. أما 5G توعدنا بفرص جديدة لخدمة المستخدمين ورقمنة الصناعات. فما الميزات اللي بتتمتع فيها شبكات الجيل الخامس لأحداث النقل النوعية في المستقبل القريب؟ 5G ستكون أسرع 100 مرة مما نملكه الآن، يعني رح تقدر تنزل فيلم كامل بجودة عالية خلال ثواني. كما أنه زمن استجابة الشبكة سيكون أسرع، يعني أي رابط بتضغط عليه يصبح متاح فورا، وفترة الكمون وهي الفاصل الزمني بين إرسال الإشارة واستقبالها ستكون أقل كثيرا. الانتقال إلى 5G سيمكننا من خفض تكلفة الجيجابايت الواحد إلى أقل من شبكات 4G الحالية. من أهم ما سيميز هذه الشبكة هو زيادة القدرة الاستيعابية لهوائيات الاتصال، بمعنى المزيد من الأشخاص القادرين على الاتصال عبر الشبكة في الوقت نفسه. وسيكون لهذه التكنولوجيا دور رئيسي في تحويل المدن إلى مدن ذكية تحقق فوائد اقتصادية، يوفرها اقتصاد رقمي متقدم غني بالبيانات. كيف ستدعم 5G النمو الاقتصادي؟ 5G لن تجعل هواتفنا الذكية أفضل فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى دعم تقنيات المستقبل مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز. ستتيح شبكة الجيل الخامس خدمات جديدة يمكنها تطوير عمل الصناعات مثل التحكم عن بعد في البنية التحتية الحيوية والمركبات والإجراءات الطبية، إذ ستحدث ثورة في أنظمة الرعاية الصحية وتمكن الأطباء من إجراء عمليات بالغة الدقة عن بعد وتقديم الاستشارات وإجراء الفحوص. ستلعب دور كبير في نمو عالم ما يعرف بإنترنت الأشياء، كربط كل الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية بالإنترنت بما في ذلك الأواني المنزلية، ما يتيح الفرصة لموجة جديدة من الابتكارات القادرة على تغيير شكل العالم. توقع الدراسة أن يتم تحقيق الأثر الاقتصادي الكامل لـ 5G حول العالم بحلول العام 2035، وهذا سيدعم مجموعة واسعة من الصناعات التي قد تنتج نحو 13 تريليون دولار من السلع والخدمات. مع مرور الوقت من المتوقع أن تتجاوز المساهمة الإجمالية لـ 5G في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لتريليونين دولار تقريبا، وستخلق الملايين من فرص العمل. طيب، كيف تعمل شبكات الجيل الخامس؟ واجهت الشبكات اللاسلكية مشكلة الاكتظاظ، بمعنى أن العديد من الأشخاص والأدوات تستهلك بيانات أكثر من قبل، لكنها لا تزال مكتظة على نفس طيف الترددات الراديوية الذي يعمل عليه الهاتف المحمول دائماً. وللالتفاف على هذه المشكلة تستخدم 5G الموجات المليمترية التي تبث على ترددات أعلى من موجات الراديو المستخدمة حالياً. لكن التحدي اللي بيواجه هذه الموجات أنها أقصر من موجات الراديو الطويلة، فلا تستطيع اختراق العوائق كالجدران الإسمنتية والأشجار، حتى أن هطول الأمطار قد يتسبب في فقدان الإشارة. لذا تبنى محطات خلوية مصغرة تتطلب حداً أدنى من قدرة التشغيل، ويمكن وضعها عند كل 250 متر تقريباً في جميع أنحاء المدن. ولمنع فقدان الإشارة يمكن تثبيت الآلاف من هذه المحطات في المدينة لتشكيل شبكة كثيفة تتلقى الإشارات من المحطات الأخرى وتعيد إرسالها إلى المستخدمين في كل مكان. هذه العملية المعقدة لشبكات 5G تواجه تحديات كبيرة، لأن تغطية منطقة معينة تحتاج زيادة كبيرة في عدد المحطات، مما سيزيد من تعقيد البنية التحتية، بما في ذلك الحاجة إلى نشر معدات راديوية في مرافق الشوارع مثل إشارات المرور وأعمدة الإنارة وأعمدة المرافق وإمدادات الطاقة. علاوة على ذلك، فإن الطيف الترددي الموجود في الهواء مورد شحيح وقيم للغاية، وتشتد عليه المنافسة بين الدول. لذلك هذه التقنية الجديدة على الأغلب لن تكون متاحة في الكثير من المدن والبلدان. تسييس التنافس على شبكات الجيل الخامس منلاحظه بأوضح صوره بالهجمة الأمريكية على التكنولوجيا الصينية. فما قصة هذا الصراع؟
7: The race to 5G is a race America must win. 5G networks must be secure. They must be strong. They have to be guarded from the enemy.
6: القوى الكبرى باتت تتسابق للوصول إلى تكنولوجيا الجيل الخامس، فهي تعرف أن تحقيق هذه القفزة التقنية قد يمكنها من الهيمنة على الاقتصاد العالمي. الصين تعتبر حتى الآن الدولة رقم واحد في تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستخدام الجيل الخامس في المشاريع التجارية، فقد أنفقت 24 مليار دولار، أكثر من الولايات المتحدة على هذه البنية التحتية منذ العام 2015. وهذا طبعا يغير خريطة التفوق الأمريكي في مجال تكنولوجيا الاتصالات الذي استمر لعقود.
8: This is exactly what China wants. They want to divide Western alliances through bits and bytes, not bullets and bombs.
6: شركة هواوي الصينية في وسط هذه الزوبعة، فهي لا تبيع الأجهزة المحمولة فقط، نصف إيراداتها تأتي من بيع معدات شبكات الاتصال. منذ العام 2014 تفوقت هواوي على منافسيها في قطاع شبكات الاتصالات، وباتت رائدة في مجال تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.
9: 因为只有我们提供的东西是最先进、最有实用价值的，对吧？
6: وقع الرئيس ترامب منتصف عام 2019 أمرا تنفيذيا يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة منع الشركات الأمريكية من شراء معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية المصنوعة في الخارج، والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية خطرا على الأمن القومي. ينظر إلى هذه الخطوة على أنها ضد الصين، وتحديدا شركة هواوي، والتي اعتبرها بعض المشرعين الأمريكيين تهديدا أمنيا.
10: Huawei is something that's very dangerous.
6: هناك تخوف أمريكي وغربي من علاقة هواوي مع الحكومة الصينية واحتمال استخدام الصين للشركة كوسيلة للتجسس. ردا على هذه المخاوف، شاركت هواوي شفرة البرمجية لمعداتها مع جهات مختلفة كالمركز البريطاني للأمن الرقمي، لتثبت عدم وجود نقاط ضعف يمكن استغلالها للتجسس في تلك البرمجيات. وبالحديث عن اختراق الخصوصية، فرغم أن شبكات الجيل الخامس تعد بأنها ستكون أكثر أماناً من الأجيال السابقة من خلال تشفير البيانات، إلا أن بعض الشركات والأفراد تخشى من أن تتيح التقنية الجديدة مع زيادة عدد الأجهزة والشبكات المتصلة بها أساليب جديدة غير معهودة لاختراق بيانات المستخدمين. مع ظهور أي تقنية ثورية جديدة تتصاعد أصوات محذرة من الآثار السلبية لتلك التقنية وخطورتها على البشرية صحياً. تقنية الجيل الخامس ليست استثناءً لهذه الظاهرة. فهل 5G تقنية خطيرة على الصحة فعلاً؟
11: But what 5G actually does, it absorbs oxygen, and that's really important to know.
6: شهدنا مؤخرا في بريطانيا أعمال تخريب لشبكات 5G بحجة أن تردداتها تسبب نقص المناعة. وطبعا سمعنا عن الادعاءات التي تتهم هذه التقنية بانتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان المعروفة بأنها أطلقت شبكة الجيل الخامس. ويدعي النشطاء المناهضون للجيل الخامس على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات مجموعة من الأمراض التي تسببها 5G، بما في ذلك السرطان والعقم والتوحد والزهايمر. في الواقع لا يوجد أي دليل قوي حتى الآن على أن شبكات 5G أو أي شبكة اتصالات محمولة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة الإنسان. وتعتمد التقنية الجديدة على تقنية مشابهة لشبكات الجوال السابقة، وحتى الآن لم تجد أي دراسة صلة بين الهواتف المحمولة والسرطان. إضافة لما سبق، تقع ترددات موجات شبكة الجيل الخامس ضمن نطاق الإشعاعات غير المؤينة وغير الضارة، أي أنها لا تملك ما يكفي من الطاقة لكسر الروابط الكيميائية، فهي ليست بقوة أشعة الشمس والأشعة السينية الواقعة ضمن نطاق الإشعاعات المؤينة الضارة. بالنتيجة، شبكات الجيل الخامس ممكن تشكل ثورة تقنية جديدة ونقلة نوعية لمستقبل البشر في كافة المجالات خلال 10 سنوات القادمة. وبقدر ما ستقوم بتسهيل الحياة وفتح سوق جديد لعالم ذكي، بقدر ما ستزيد من الفجوة الحضارية بين البلدان المتقدمة والنامية، خاصة وأنها تعتمد على تأسيس بنية تحتية قوية مجهزة لاستقبال وإرسال تردداتها. برأيكم، هل بلدكم مستعد للاستفادة الكاملة مما ستقدمه شبكات الجيل الخامس؟ وهي كانت قصة الـ 5G وما فيها.
5: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عطاري.
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش. وما بين الخبر وواقع الحياة، نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة.
8: استراحة الظهيرة
6: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد، ومن الإخراج أبو دينا. لنبدأ بأبرز العناوين. فرق مياه عدن تنجح في إصلاح الخط الرئيسي المغذي للعاصمة وإعادة الضخ تدريجيا. مركز الغسيل الكلوي في عدن يقدم أكثر من 1300 خدمة علاجية خلال شهر إبريل. محافظ عدن يبحث مع قيادة الهجرة والجوازات تطوير الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين. السقطري ومحافظ أبين يبحثان دعم المشاريع الزراعية والسمكية وتعزيز التنمية في المحافظة. السراري يصدر قرار بتكليف مدير جديد لمكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية المعلى. إلى التفاصيل. أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في عدن الانتهاء من إصلاح كسر طارئ في الخط الرئيسي الناقل للمياه من حقل بئر ناصر، مؤكدا عودة ضخ المياه تدريجيا إلى مديريات عدن بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الخط المغذي للمياه. واصل مركز الغسيل الكلوي في عدن تقديم خدماته العلاجية لمرضى الفشل الكلوي خلال شهر إبريل، حيث قدم 1348 خدمة طبية استفاد منها 152 مريضا، شملت جلسات غسيل وفحوصات ورعاية متخصصة، وسط تأكيد الإدارة على استمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الصحية وتزايد أعداد المرضى. اطلع محافظ عدن عبد الرحمن شيخ على سير العمل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية خلال لقائه رئيس المصلحة طارق النسي، حيث ناقش تطوير خدمات الإصدار الآلي وتسهيل معاملات المواطنين، مؤكدا دعم السلطة المحلية لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية. ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية سالم عبد الله السقطري مع محافظ أبين مختار الرباش مشاريع استراتيجية تشمل سد حسان ومحلج القطن بجعار ودعم محطة أبحاث الكود بهدف تعزيز التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي وتحسين بيئة الاستثمار في المحافظة. أصدر مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق في عدن وليد منصور السراري قرار بتكليف زاهر عمر علي المغيني مديرا لمكتب الأشغال بمديرية المعلة بعد توليه سابقا إدارة مكاتب الأشغال في عدة مديريات في عدن. وصلنا بكم إلى نهاية حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا لنا عبر الأثير 88.9 في عدن لحج الضالع وجنوب تعز، 91.3 في البيضاء أبين ويافع، 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا علياء محمد، ومن الإخراج أبو دينا. شكرا لكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-2993-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بحلم.
1: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد يا عدن.
8: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: استغفر الله العظيم، انا نفسي افهم حضرتك بقالك ساعة بتستفي في ايه؟ دول هم تلات نسخ
2: يا باشمهندس اياد، من فضلك نفصل ما بين الشغل وما بين السهوكة والمشاعر اللي بينا.
1: المشاعر اللي بينا
2: اعظم وارق مشاعر في الوجود. وعموما يا سيدي خلاص انا خلصته، انا مش عارفة انت متلهوج على ايه. اتفضل امضي هنا، تمام، وهنا، الله، وهنا كمان،
1: الحمد لله. خلاص كده؟
2: لا خلاص ايه، امضي هنا كمان.
1: مش هما تلات نسخ؟ انا مضيت تلات نسخ خلاص
2: يا سيدي. امضي بس، امضي.
1: يعني ايه امضي بس؟ انا مش فاهم، مش هفهم. انا بمضي عليه الاول. عن اذنك اشوف الورقة اللي انت عايزان امضي عليها دي ايه.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، اصل ده مش هينفع، مش هينفع خالص.
1: هو ايه اللي مش هينفع؟ هو ايه اللي مش هينفع؟ بس لو سمحت سيبي الورقة.
2: معلش بلاش بلاش يا باشمهندس.
1: ايه؟ عقد الجواز عرفي، اسم الزوجة حكمة عبد الحميد الشهاوي.
2: اقسم لك زوجة مثالية وتقدس الحياة الزوجية.
1: هو انا جاي امضي على عقد شغل ولا جاي اتدبس في جوازة؟
2: ابوس ايدك وطي صوتك، هتفضحني. خلاص خلاص خلاص يا سيدي، خلاص ادي العقد اهو يا سيدي. بس صدقني انت الخسران.
3: قفشتك،
4: فزعتيني.
3: اللي واخد عقلك يتهنى به يا دكتورة.
4: لا مفيش، ده مريض عندي، كنت محتارة في حالته يعني.
3: مريض ايه يا دكتورة؟ هو احنا يا اختي بيخشلنا حد؟ اعترفي.
4: اعترف بايه يا بنت انتي؟
3: اعترفي ان في حاجة كانت بينك وبينه.
4: انا مش فاكرة اصلا.
3: بس هو بقى فاكرك، وفاكرك قوي كمان.
4: على رأي لطيفة، انا ما تنسيش
3: يا سيدي على الغرور والكبرياء. طب بذمتك ما نفسكيش تقوليلي يا بنتي يا غادة عسي على الموضوع؟
4: عسي؟ لا يا ستي ما نفسيش.
3: يعني ما عندكش فضول تعرفي ايه الحكاية من طقطق لسلامه عليكو؟
4: لا ما عنديش.
3: خلاص انا كنت ناوي اجيبلك قرار الحكاية.
4: كده انتي اللي عندك فضول، وما دام الفضول هيموتك خلاص اعملي كده.
3: مدام حضرتك مش عايزة بلاش. لا لا خلاص بلاش.
4: لا اصل في خطورة نفسية عليكي لما يبقى نفسك في حاجة وما تعمليهاش.
3: لا ما تقلقيش علي انا يا دكتور.
4: خلاص يا زفتة بقى اعملي كده، عسي على الموضوع. هي مش اسمها عسي برضو؟
5: لا اسمها رزالة وحشرية وتدخل في اللي مالكش فيه. انت مالك انت يا علاقتي بشكر؟ انت مالك؟
6: لا طب ما فيروز عمالة تعيد وتزيد اهي وتقول لك كيفك انت كيفك انت، ما قلت لهاش حشرية يعني.
5: طب دي فيروز يا بني ادم، انت هتجيب نفسك انت لفيروز؟
6: طب عليا النعمة، انا لو كنت غنيت كان زمان الغنى الشرقي راح في حتة تانية.
5: والله يغرح في 60 داهية.
6: وانا ما كدبتش، مش الداهية دي حتة تانية. بس سيبك انت يا فكري وخلينا في المهم.
5: فكري حاف كده
6: يا عم، فكري حاف، فكري محشي شوكولاتة محشي ورق عنب. المهم تنجز عشان اعرف اساعدك.
5: لو انت اللي هتساعدني. لا يا سيدي انا متشكر جدا، مش عايز مساعدتك.
6: من غير ما تقول انا قاري التيتا وهرش المساء.
5: يا سلام،
6: مش عشان انا نبيه، عشان انت مفضوح على السطوح.
5: حسن الفاظك اقعد انت على.
6: طب بذمتك مش شوشو دي الحب القديم؟
5: ايوه انت اللي عبط اللي انت بتقوله ده. ايه اللي بتقوله ده؟
6: وما كانتش واخده بالها منك، موبايل قلبها مديك نو سيجنال، مش لقيت اي اشاره.
5: ولا بقولك ايه، هو انت عرفت الكلام ده منين؟
6: ونفسك ومنى عينك تصح اللي فات وتجدد الذكريات.
5: ايه انت في ايه؟ انت ملبوس.
6: انا مش ملبوس، انت اللي مفقوس.
5: ما حبيتش غيرها ابوزي، حتى لما اتجوزت عشان انساها.
6: ونسيتها؟
5: لا للاسف، قلت لما اخلف ويبقى عندي عيل يمكن انسى. حتى لما خلفت طارق برضو ما قدرتش انسى،
6: مع ان طارق ده خلفه غتيته تنسي الواحد اسمه.
5: مع الوقت الجرح لم، افتكرت اني خلاص خفيت منها، لكن اول ما شفتها رجعت عيل زي زمان. وانت زي ما شفت واقف قدامها ملبوخ وقلبي عمال بيدق، جرح اتفتح من الاول وجديد.
6: لو شويكار وجعاك دوس على بوزو نجمه شباك، علاجك عندي.
5: جرح القلوب علاجه مش بالساهل يا بوزو.
6: ما انا عارف انه مش بالساهل، بس انت معاك طبيب الحب، ومع طبيب الحب دونت ستوب. قوم بقى اعمل لنا كوبايتين شاي يعدلوا المزاج، وهتاخد مني احلى علاج.
7: اتجننت. انا هقوم اعملك انت شاي.
8: بقول لك هتاخد احلى علاج.
7: سكرك ايه؟
9: اخلص يا كندا، كل ده في الحمام بتعملي ايه؟
10: حمام مكتبي وانا حره فيه. وبعدين اصبري شويه، ده انا هوريكي مفاجاه هتهوسك.
9: مفاجاه ايه دي؟
10: انا خلصت. ادخلي يا سونسون.
9: ادخل ايه؟ ما تخرجي انتي.
10: ما اقدرش اخرج عشان مامي هتشوفني في كاميرا المكتب.
9: وانت عامله مصيبه ايه بقى ومش عايزه شوكارت تشوفها؟
10: ادخلي بقى.
9: تا تا تا تا. ايه ده؟ يا لهوي.
10: ايه السخافه بتاعتك دي؟
9: اصل انت شكلك في لبس عم جمعه يهلك بالضحك.
5: انا بيتهيالي يا بوزو ان الحب اصلا يعني ملوش دواء.
11: اهي دي اول حاجه مش عجباني فيك، تحسك طاري كده.
5: انت بتقول ايه يا ابني؟ انت بتحترم نفسك؟
11: الست يا فكره يا اخويا تحب الراجل الناشف الجامد، الراجل اللي يديها على دماغها. عندك انا مثلا من اول يوم رحت عشان اتجوز ذبحت لهم القط. دخلت تتفرج على الشقه، عروسه بقى وبتدلع، قالت لي عايزه كرانيش سقف وديكور وعفش جديد.
5: طب ما هو من حقها برضه. الله،
11: في دي ما قلتش لا، انما تقول لي عايزه بروفايل ليد، قلت لها لا الكلام ده ما يلدش عليا.
5: اكيد طبعا ابوها بوظ الجوازه.
11: كان عايز، بس البت لما شافتني سندان قفشت فيا، قالت له يابا ياخد بوزو الاسد ينتحر وقطع الجسد.
5: يعني بعد ايه اللي تأدبك دي كلها كملت الجوازه؟
11: دي مشيت على الصراط المستقيم، صوتها ما يعلاش، بقيت مالك في بيتي للفجر على اسفلت حيه يا بشريه. تقدر يا تسالني رايح فين ولا جاي منين؟ على امها على طول.
5: اخرب حالك يا واد بوزو، ده انت طلعت نمره صحيح.
11: معاك بوزو ايوب نجم الشمال والجنوب.
5: ده بالمناسبه هو انت مخلف يا بوزو؟
11: ايه الكلام الغريب ده؟ مش لما اتجوز الاول ابقى اخلف؟
5: اه صحيح. ايه؟ امال ايه بوزو الاسد وصوتها ما يعلاش ولحد الفجر على الاسفلت؟
11: حي يا بشريه، انت مخك راح فين؟ ده كله من وحي الخيال بهدف الاستعاذ.
5: وحي الخيال؟ انا اللي عامل لك شاي وسايبك تقول لي يا فكر يا اخويا، وكل ده بتسرح بيا ولا؟
11: عادي ما فيهاش حاجه.
5: طب قوم يا عادي يا ابن العادي، انت قوم قوم وريني عرض كتافك، يلا مش عايز اشوف وشك تاني، يلا بره.
12: بس ما تزوقش. طيب عم فكري. لا الموبايل. طيب
5: بطل زفت الموبايل اهو، مش عايز اشوف خلقتك.
11: يا دنيا، بعد ما عصرت لك خبرتي بتطردني؟ عموما شكر خاص للناس الرخاص.
5: رخاص يا ابن بره ولا بره بقول لك.
9: يا لهوي، اصل انت شكلك في لبس عم جمعه يهلك بالضحك.
10: طب ما كان عم جمعه لابسه، ما كنتيش بتسخسخي كده ليه؟
9: عشان كان مقاسه. بص انت مهطل عليك ازاي.
10: ما هو عشان عم جمعه تخين، اعمل ايه يعني؟
9: يا بنتي ده اللبس واصل لركبتك.
10: ما هو عم جمعه اللي قصير، انا ذنبي ايه؟ بصي انا هاخد اللبس ده واروح لاتوليه اليجان وهو يظبطه لي.
9: لا لا ترزق يعمل ايه في البلوه دي؟ وبعدين يا بنتي بالعكس، ده اللي حصل ده في مصلحه اللعبه.
10: ازاي
9: يعني؟ انت يا عيني فقيره وغلبانه وما حلتكيش حتى تروحي تقيفي الهدوء.
10: ايوه برافو عليكي، اهو كده انت مصحصحه معايا.
13: عملت ايه في تحقيق النقابة يا دكتورة؟
14: كالعادة ما قدروش يستوعبوا مدرستي النفسية الحديثة في تأديب وتهذيب وتربية المرضى، ادوني انذار.
13: احمدي ربنا المرة الجاية كارت احمر.
14: هم وعدوني بكده فعلا لو ضربت اي مريض تاني، بس نو لن اتنازل عن نظرياتي.
13: استرها يا رب.
14: انا قايمة امشي دلوقتي، ولو في مريض جه علشان يكشف ابقي
13: بقابليني.
14: نعم.
13: بقول يعني قصدي يعني بقول لحضرتك يعني لو جه مريض هتصل بحضرتك تيجي تقابليني.
14: طيب تمام، باي.
5: مساء الخير يا شوشو.
14: انت تاني؟ انت واقف على باب العيادة بتعمل ايه؟
5: مستنيك يا دكتورة.
11: الست يا فكر يا اخويا تحب الراجل الناشف.
7: مستنيك يا دكتورة.
11: الجامد.
7: مستنيك يا ست هانم.
14: مستنيني عايز ايه؟
11: الراجل اللي يديها على دماغها.
7: مستنيك عشان اديكي على دماغك.
14: انت بتعمل كده ليه؟
11: الراجل الناشف الجامد.
7: عشان انا ناشف ناشف قوي وجامد قوي قوي.
14: لا لا لا لا انا مش فاهمه اي حاجه.
11: صوتها ما يعلاش.
7: صوتك ما يعلاش. انا ما عنديش ست تعلي صوتها. انا ناشف انا جامد.
14: لا انت مجنون على فكره. وبعد اللي حصل ده لو شفت خلقتك تاني هبلغ البوليس. فاهم؟
11: ايه ايه ما قاليش عليها حكايه البوليس دي. بوليس ايه؟ الله يخرب بيتك يا بوزو الكلب.
15: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
6: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
5: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
حازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.